أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان. بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مروة نصر.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخده بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل فاكر إن المملكة مش واخده بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شايل سلة مليانة بصل وثوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكان من الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه إنه هيقابل الملك، إنه كمان هيبقى غني، إنه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال: إيه السبب اللي خلاك تعمل كده مع إن ناس كتير قبلك ما عملوش حاجة، بص عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال إنه من زمان جدته علمته آية من الكتاب المقدس بتقول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وكانت بتقولي كمان إن كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصة لفعل الخير لأي حد وفي أي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقولي إنه في بركة خلف كل حجر يعترض طريقه. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له: يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك إنك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، أنا كان في ذهني أعلم الناس إزاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وإنت نجحت في الامتحان ده. علشان كده أنا هصدر قرار وأمر ملكي بتعيينك أنت الفلاح البسيط وكيل على كل الأراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب. في بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه. في بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا لي. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا ياما سعدت ناس كتير، وفي الآخر إيه اللي خدته؟ كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلقي خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن الأرض.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس، أو أقدر أقول عن أحداث موجودة في الكتاب المقدس، وبنسأل يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة بيقول كده: هل الخلق من البداية خالص حقيقة ولا أسطورة؟
1: ده سؤال هام جدا الحقيقة، لأنه الخلق أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي جملة أساسية في مفهومنا عن الله وعن الخليقة، لأن الخليقة ما تقدرش تكون نفسها، المادة ما تقدرش تكون نفسها، لأن المادة محتاجة إلى معلومات عشان تكونها وعشان تكون حياة، والحياة تنشأ من حياة. فمش ممكن تفاعلات كيماوية، هيدروجين وأكسجين ونيتروجين، يخبطوا في بعض بالصدفة البحتة ويعملوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عليها ترص نفسها بالمظبوط قوي عشان تعمل البروتينات، البروتينات تعمل الخلية، الخلية تنقسم وتعملني وتعملك. دي حدوتة، دي قصة، دي مش حقيقة، ده مش علم، مفيش أي علم يثبت هذا الكلام اللي احنا افترضناه.
0: بيقال إن الله خلق نواة، وبعد كده من خلال العوامل البيئة والجو وكل ده ابتدت هي تنفصل عن نفسها، ومن خلال ده اتخلق الكون والعالم.
1: طبعا دي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وهم مش عارفين ازاي ابتدت اكشولي، لأنهم بيقولوا انها اتجمعت في حاجة اسمها السنجولاريتي. السنجولاريتي دي نقطة صغيرة جدا فيها الطاقة والمادة.
0: ايه هي السنجولاريتي اللي هي
1: السنجولاريتي؟ النقطة الصغيرة قوي اللي بدأ منها الكون.
0: بالضبط.
1: فالنقطة الصغيرة دي لما تتجمع الطاقة والمادة وتبقى كثافتها عالية قوي كده، قوانين الطبيعة ما تشتغلش. دي نمرة واحد. فعشان يحصل البيج بانج، والبيج بانج على فكرة مش فرقعة، هو امتداد، تمدد. فعشان يحصل التمدد ده في مشكلة.
0: النقطة الصغيرة دي.
1: في مشكلة كبيرة فيه في العلم، فمش عارفين ازاي ابتدى. وبعدين بقى ابتدوا يحددوا مدتها. في البداية اول ما ابتدوا قالوا من 12 بليون ل 20 بليون، ده البليون 1000 مليون سنة. وبعدين قالوا 15 بليون سنة، ودلوقتي بيقولوا انها 13.7 من 10 بليون سنة. شوفي الفروق اللي انا بكلمك فيها. يعني من 15 بليون ل 13.7 من 10 بليون.
0: هو بيتقال انه الله اللي عملها، اللي اوجدها.
1: الناس بتوع الفيزياء ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده خالص خالص الحقيقة. ده في ناس اللي اسمهم ثيستيك ايفوليوشن، اللي بيقولوا ان الله استخدم النشوء والارتقاء. بيقولوا هو اللي الله ابتدى وسابها تشتغل.
0: بالضبط.
1: طبعا ده كلام العلم ما بيقبلوش بالمناسبة. ده العلماء اللي هم ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس ومش بيؤمنوا بالله الخالق مش بيصدقوا الكلام ده برضه.
0: يعني احنا عندنا نظريتين: نظرية انه الله خلق النوادي ومن خلالها تكون كل العالم، ونظرية تانية ان لوحدها اتخلقت. ده
1: ان هي كونت نفسها، ودي برضه ملهاش اجابة، فهم ما عندهمش نقطة بداية. انا بقى عندي نقطة بداية كتابية بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض.
0: طب ايه رد حضرتك انه النوادي الله اللي خلقها وهي تكونت لوحدها؟
1: لا، دي في بقى مشكلة كبيرة قوي. المدد الزمنية المفترضة دي كلها عليها مشاكل ضخمة. وبعدين هم بيقولوا ان النوادي عملت الشمس في حوالي 5 بليون سنه، والارض في 4.5 من 10 بليون سنه، وبعد المحيطات في 3.8 من 10 بليون سنه، وبعد نشات الحياه من المحيطات وخدت ملايين السنين عشان توصل. معنى كده ان كان في موت وحياه وموت وحياه شغاله عشان نوصل احنا على قمه الخليقه. ده عكس فكر الله في الخليقه بالكامل.
0: طب دكتور ناجي، انا اسفه ان انا مضطريه اوقف الحوار ده لانه البرنامج بيخلص، لكن لينا عوده تاني
1: طبعا
0: لنفس الحوار. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا يمكن ما خلصناش كل الفكره، لكن بنوعدكم ان هنكملها الحلقه الجايه، ومنتظرين اي سؤال خاص بحلقه النهارده واي نقد بنرحب بيه حوالين النظريات اللي اتكلمنا عنها النهارده. واستنونا الحلقه الجايه من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
8: عم قاسم.
9: نعم يا مروان.
8: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك أربعة أناجيل قبله، ما الذي يدير لو كانوا خمسة؟
10: زيادة الخير خيرين.
11: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
12: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
8: فما هي؟
9: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
11: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
10: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
12: هل قرأته يا حسام؟
10: سمعت عنه.
8: قرأت شزرات منه.
11: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
12: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
10: لا أفهم ما تقصدين.
12: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يوحي بها،
9: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
8: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
11: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
9: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
12: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزر.
10: شكل مزر؟ كيف؟
12: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل ويضحك في وجه الله ساخرا.
8: أستغفر الله العلي العظيم.
10: الشيطان وقح بطبعه
11: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
9: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا
12: وغير ذلك. هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
9: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه خامس كتاب الإنجيل.
8: هو فعلا يختلف عن الأناجيل الأربعة ويتعارض معهم.
11: في أي شيء يختلف؟
10: أشياء كثيرة.
12: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
8: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
9: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
12: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض.
11: وهو كذلك، هيا بنا.
9: نبدأ من البداية.
10: نريد موضوع الصلب هذا.
9: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
8: نهاية وبداية، ما هذا؟
12: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
10: زدت عقدة تعقيدا.
8: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
11: دعونا نسمع من البداية يا عم قاسم.
9: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
10: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
8: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
11: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية.
12: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب. هي أس المشاكل التي نواجهها.
10: تبالغين تبالغين.
8: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
9: الموضوع ليس في القضمة بل في الخطية وراء القضمة.
10: الخطية تاني
12: وثالث ورابع يا حسام.
9: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
11: الخطية هي الخطأ. هل هذا يحتاج إلى فهم؟
8: هي الشر، الجريمة.
10: لها تعريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
12: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
9: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
11: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
8: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
10: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
12: ليس ذلك فقط.
10: ليس ذلك فقط؟ ماذا تقصدين؟
12: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
10: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
12: لانحراف الإنسان عن الله.
10: ما هذا؟
9: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
8: هذا حق.
11: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
12: هذا ما نقصده تماما.
10: هذه مبالغة.
9: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
8: لا شك في ذلك.
12: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
10: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
12: السرقة خطية إذا مد الإنسان يده وأخذ مال قريبه،
8: هذا طبيعي.
12: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
9: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
11: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
10: تستعبون الأمر جدا.
12: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
9: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
8: فكلنا خطاة إذن.
11: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
10: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
12: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
9: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطيئة ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب،
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا،
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة،
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطية.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحيا عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد.
0: بل إلى هذا الحد يا سمر، الخطية الواحدة مثل 1000 خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبرات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. يقول خروج 7:1: إن الله قال لموسى: أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. ويقول خروج 4:16: إن الله قال لموسى عن أخيه هارون: هو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها، فكيف يكون موسى إلها لفرعون ولهارون؟
1: كان يجب على المعترض أن يلاحظ الفرق بين الله وإله. جاء في كتاب الكليات إن اسم الإله يطلق على غيره تعالى إذا كان مضافا أو نكرة، وإذا أطلقت كلمة رب على غير الله أضيفت فيقال رب كذا. وأما بالألف واللام فهي مختصة بالله وحده، ويفهم هذا من قرائن الكلام. فإذا قيل رب المشركين كان المراد معبوداتهم الباطلة، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بخلاف ما إذا قيل رب المؤمنين فإنه يفسر بالإله الحقيقي المعبود. أما إذا قلنا الله والرب والغفور والرحمن والرحيم والقدير والخالق والمحيي فهي مختصة به تعالى، لا يجوز إطلاقها على غير الله. وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يطلق على موسى أنه الله أو الرب أو الغفور أو القدير أو الخالق، ولم يطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله العالمين، بل قال إنه إله فرعون، أي أن الله أقامه عصا تأديب لفرعون. فقول الله لموسى أجعلك إلها لفرعون خصص موسى لفرعون ليوقع عليه الضربات بأمر الله، فيقع الرعب في قلب فرعون من موسى. والقول ويكون هارون نبيك يعني يبلغ عنك كل ما تخبره به، كما أن قوله جعلتك إلها لفرعون هو تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة التشبيه أي جعلتك كإله لفرعون، فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوته، واستغاث بموسى كثيرا وقت الضربات العشر، وكان موسى يأمر فرعون ويزجره.
0: يقول خروج 7:11 و22 و8:7: إن سحرة فرعون عملوا معجزات مثل التي عملها هارون وموسى، فعملوا من العصي ثعابين، وحولوا الماء إلى دم، وجلبوا الضفادع. لقد قال موسى وهارون إن الله أرسلهما بالمعجزات، فماذا كان مصدر قوة السحرة؟
1: يقول الكتاب المقدس إن الشيطان يجري معجزات ليضلل البشر، فجاء في سفر الرؤيا 16:14 القول: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. ويقول خروج 7:11: فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عراف مصر أيضا بسحرهم كذلك. قد فعلوا ما فعلوه بسحرهم. قال البعض إن سحر العرافين المصريين كان خدعا وخفة يد، وقال آخرون إنهم فعلوا ما فعلوه بقوة الشياطين، وقد اعترفوا بعجزهم عن خلق الحياة. فعندما حاولوا أن يخرجوا من تراب الأرض بعوضا كما فعل موسى عجزوا، وقالوا لفرعون: هذه إصبع الله. وواضح أنه لم تكن لسحرة فرعون القوة الإلهية التي كانت لموسى وهارون. ولو كانت قوة فرعون مساوية لقوة موسى وهارون ما أطلق بني إسرائيل أحرارا. إن المعجزات الإلهية فوق طبيعية، أما فعل السحرة ففوق عادي. معجزات الله تقود إلى الحق، وفعل السحرة يقود إلى الخطأ. أجرى الله معجزاته على يد موسى لينقذ شعبا مستعبدا، ولكن السحرة فعلوا ما فعلوه ليبقى العبيد في عبوديتهم. معجزات الله دائما ناجحة، وفعل السحرة ينجح أحيانا. معجزات الله فوق معجزات السحرة. لقد جعل السحرة من العصي حيات، لكن عصا موسى ابتلعت عصيهم، وحول السحرة الماء دما، لكنهم عجزوا عن إعادة الماء إلى طبيعته الأولى كما فعل موسى. وأصعد السحرة الضفادع على أرض مصر، لكنهم عجزوا عن أن يصرفوها عنها، الأمر الذي فعله موسى.
0: ورد في الخروج 9:6: فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. ولكن ورد في الآية 20:21: فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. فبينهما تناقض.
1: ليس المقصود أن جميع مواشي المصريين ماتت، فقد نجت من هذا الحكم مواشي المصريين الذين آمنوا بكلام الله كما ذكرته الآية 20. فإذا مات كل سكان المدينة ما عدا البعض، فلا يجوز أن نقول إن أول الكلام يناقض آخره، كما تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء. قد تكون كل للتكثير والمبالغة دون الإحاطة. فكلمة كل هنا تعني بعض، فإن المصريين الذين لم يبالوا بإنذارات الرب ماتت مواشيهم. أما الذين صدقوا قول الله وأدخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجت، فماتت مواشي المصريين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة. ومع أن هذه الضربة كانت سببا في خسارة المصريين ماديا، إلا أن الغاية منها كانت بركتهم الروحية، إذ أفهمتهم أن معبوداتهم باطلة.

0: يقول خروج 10:1 إن الرب قال لموسى عن فرعون: إني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لأصنع آياتي هذه بينهم. وهذه الفكرة واردة في الخروج 9:12 و11:10، ولكن الخروج 8:15 و32 و9:34 تقول إن فرعون هو الذي أغلظ قلبه.
1: القول إن الله أغلظ قلب فرعون معناه أن الله ترك فرعون ليختار الشر الذي يريده وليرفض الحق الذي لا يريده، ويسمح الله للإنسان بذلك لأنه أعطى الإنسان حرية الإرادة، ولأن الله سبحانه محبة ولا إكراه في المحبة. فعندما يرفض الشرير نعمة الله يسحب الله نعمته من الشرير، وعندما يرفض الإنسان الحق الواضح يكون قد أغلظ قلبه وقساه، والله يعلن دوما حقه الواضح للإنسان الشرير. والمؤسف أن هذا العمل الصالح من جانب الإله الصالح يغلظ قلب الشرير ويقسيه، ويكون القلب الشرير قد أغلظ نفسه، فالشمس التي تلين الشمع تيبس الطين.

0: جاء في خروج 11:3: الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. وهذه شهادة من موسى لنفسه، مع أن الأمثال 27:2 تقول: ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك.
1: عبارة سفر الخروج حقيقة تاريخية واضحة، لا تتحدث عن عظمة موسى الشخصية، بل عن عظمة المعجزات التي أجراها الله على يديه، الأمر الذي ترك أعظم الأثر على رجال فرعون، فأعطوا بني إسرائيل ذهبا وفضة. ثم أن موسى لم يمدح نفسه، بل هذه هي شهادة الوحي المقدس عنه. وقد سجل موسى عيوبه الشخصية، فالروح القدس هو الذي سجل المدح لموسى كما ألهمه أن يسجل نقائصه. أيها المستمع الكريم، سجل الله عيوبا لرجاله الأتقياء ليرينا أن غفرانه واسع، وأن رحمته عظيمة، وأن من يرجع إليه تائبا مهما كانت شروره يقبله ويغفر له. أما كل حسنة يفعلها المؤمن فالفضل فيها أولا وأخيرا يرجع إلى الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلاً ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا بلا ما نحسو كنديرو حاجات باش نعجبو الناس. مثلا كنلبسو زوين، كنحاولو نبانو في احسن هيئه. ماشي عيب الواحد يبان زوين، ولكن الخوف انه الواحد يكون كيقلب على قيمته في هاد الحوايج. كاين اللي كتلقاه مزير راسو وغارق كريديات باش يشري طوموبيل، كاين اللي كيشوف قيمته في هاد الطوموبيل، وكاين اللي كيشوف قيمته برقم حساب ديالو في البنكه، كاين اللي كتقلب على قيمتها في الحوايج لا مارك، في المكياج، كاين اللي كيقلب على قيمته في الكارو. كتلقاه ما كيكميش كاع، ولكن جالس مع صحابو باش يبان كول ويعجبهم، كيجبد حتى هو كارو ويكمي. كاين بزاف وبزاف. الحلقه ديالنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى. خليكم معنا، غناخذوا فاصل موسيقي ونرجعوا لكم، تسناونا.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى.

بزاف ديال المرات كنربطوا القيمة ديالنا بحاجات مادية، فلوس، طوموبيل، خدمة. إلى غابت هاد الحاجة كنحسوا براسنا ما عندنا قيمة، وهذا مفهوم غلط للقيمة. هادشي كبر معانا ملي كنا صغار بلا ما نحسوا، فاش كانوا في المدرسة كيقولوا لنا فلان حسن منك لأنه جاب في النتيجة أكثر منك. لا شعوريا وحنا كنكبروا بدا هاد الشعور كيكبر معانا، وبدينا كنفهموا باللي كل حاجة امتلكناها غتعطينا قيمة أكثر. بدينا كنقيسوا قيمتنا بحسب الحاجات المادية والمعنوية اللي كنربحوها، مع العلم أنه هاد الحاجات كتكون متغيرة. القيمة ديالي هي شي حاجة فيكس، ماشي شي حاجة كتبدل. قيمتي ماشي بحال البورصة، قيمتي ماشي هي الدرهم، طالعة نازلة بحسب الحاجات المادية اللي كنمتلكها، لأنك هكذا ماشي كتعطي قيمة لراسك، بالعكس كتنقص من القيمة ديال راسك. باش تعرف القيمة ديالك لازم تعرف شكون انت. انت ماشي حاجة مادية فقط باش تكون القيمة ديالك هي حاجة مادية، انت روح ونفس. داود النبي كيقول في المزامير: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عظيمة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. داود كيقول أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. داود كيشوف أنه هو امتياز، داود عارف قيمته. الرب هضر مع صموئيل وقال له هذا هو. داك الساعة صموئيل جبد الزيت ومسحاله على راسه، وهذا تقليد كان كيدار شحال هادي فاش الواحد كيتختار ملك، كيهزو شوية ديال الزيت وكيمسحوه بها. في داك الوقت حتى واحد ما كان كيتوقع انه الله يقدر يختار داود، خصوصا بالمواصفات اللي كيقول عليها الكتاب، انه كان صغير ما كانش كيبان صالح لدور القيادة والملك، كان زعر وعويناته خضيدرين. لكن الله كان كيشوف فيه شي حاجة وحدة أخرى، وهذا بالضبط اللي الله كيشوفه فيه وفيك. مهما كنتي كتشوف راسك صغير، مهما كنتي كتشوف راسك ما تستاهلش، عرف أنه الله دايما كيشوف فيك حاجة مختلفة على اللي احنا كبشر كنشوفه في ريوسنا. وقول له كيف ما قال داود أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، وكيف ما داود عرف قيمته حتى أنت عرف قيمتك. بقوا معنا أعزائنا المستمعين، غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل أننا مهما كنا كنشوفنا راسنا ناقصين وكنقلبوا على حاجات تعطينا قيمة، الله كيشوفنا بنظور آخر، الله كيشوفنا مميزين كيف ما كيقول داود في المزمور: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. بزاف ديال الامثله تربينا عليها كتقرر القيمه ديالنا بالفلوس. كاين بزاف نتاع الامثله الشعبيه كنسمعوها بحال القرع بفلوسه ارادك الراس نبوسه، ولا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. اجيو نشوفوا الكتاب المقدس واش عنده نفس النظره للانسان. واحد القصه كتقول انه وفيما هو خارج الى الطريق، فيما هو هنا كترجع على يسوع المسيح، وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجت له وساله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى لأنه كان ذا أموال كثيرة. القصة كتقول أنه واحد السيد لبس عليه، واحد الشاب مني شاف يسوع المسيح مشى عنده كيجري وقال له: قل لي شنو ندير باش نورث الحياة الأبدية. يسوع المسيح قال له الوصايا، ولكن هاد الدري قال له: أنا أريدي، أنا ديجا عارف كل الوصايا، قل لي شي حاجة جديدة. يسوع شاف فيه وبغاه لأنه كان عارف وباغي يتبعه. قال له: خاصك حاجة وحدة، بيع كاع الحاجات اللي عندك وعطي الفقراء، وهكذا غيكون عندك كنز في السماء، وتعال تبعني. فالكتاب كيقول اغتم، يعني هاد الشاب هذا اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لو كانت قيمتنا بالفلوس كنا غنشوفوا أنه المسيح استقبل الشاب الغني بلا شروط. هاد الشي ما كيعنيش أنه الله ما كيبغيش الأغنياء أو أنه كيفضل الفقراء على الأغنياء. ماشي عيب يكونوا عندك الفلوس أو تكون صاحب منصب زوين، لكن خطير بزاف أنك تكون شايف قيمتك من خلال هاد الفلوس، خطير بزاف أنك تشوف قيمتك من خلال هاد المنصب، لأنها نهار ما تبقاش عندك وهذا شي حاجة اللي هي واردة جدا غتلقى راسك تالف. وهذا الشي بالضبط علاش كنلقاو بلي بزاف ديال الناس اللي كيخسروا فلوسهم في البورصة كينتحروا، غتكونوا سمعتوها بزاف في الأخبار. بزاف ديال المرات كنشوفوا بلي الناس اللي كيخسروا فلوسهم كلها في البورصة كينتحروا، مع العلم أنه كتلقى عنده دارو وعنده ولاده، ولكن ما كيستحملش. علاش؟ لأنه بالنسبة ليه كانت هي طوق النجاة، كانت ديك الفلوس هي الحياة، كانت هي اللي كتوفر له أسباب الراحة والرفاهية والمتعة. هادشي علاش السيد المسيح كيقولنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الغني والفقير بحال في القيمة. الكتاب المقدس كيقول في سفر الأمثال: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني الكتاب المقدس كيقول بوضوح انه ما كاينش فرق بين الغني والفقير، بجوج بهم الرب هو اللي خلقهم، لكن الفرق هو انك انت تكون كتشوف قيمتك من خلال حاجه ماديه، من خلال حاجه كتحسب، من خلال حاجه القيمه ديالها كتتغير عبر الزمان. لكن داود كان شايف الله صح، وكان شايف قيمته صح من اللي قال له: احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. خليكم معنا أعزائنا المستمعين، غد ناخذ فاصل ونرجع لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كاين واحد سؤال جاء في الكتاب المقدس 3 ديال المرات، من هو الإنسان؟ الكتاب كيقول على الإنسان بمجد وكرامة كللته. هو هنا كيهضر علينا حنا كبشر، كيهضر عليك، كيهضر عليا. داود كان كيتسأل على شكون هو هذا الكائن اللي بمجد وكرامة كللته وأقامته على أعمال يديك. أيوب كان كيتسأل نفس السؤال، شكون هو الإنسان؟ كاين بزاف ديال الأسئلة طرحات في الكتاب المقدس على ماهية الإنسان، لكن أنا بغيت ندوز معكم للإجابة. كنقراو في إنجيل مرقس والإصحاح الثاني، ثم قال لهم لليهود اللي كانوا في عداوة معه، السبت إنما جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت بالنسبة لليهود كان وما زال يوم مقدس. في السبت كان ممنوع أنه الواحد يخدم أو يدير أي أكتيفيتي، السبت مقدس. لكن المسيح قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت اللي كان بالنسبة لليهود هو الرمز الديني، قال لهم أنه الدين جعل لأجل الإنسان وماشي الإنسان لأجل الدين. الإنسان ما تخلقش من أجل الدين والعقيدة لدرجة أنه يقدر يمشي في الجراس على قبل الدين. السبت بجلالة قدره وعظمته إنما جعل لأجل الإنسان. إذن الله عمره ما غيشوفك من خلال إطارك الديني. بالنسبة لله قيمتك ما كتجلى في حتى حاجة، حتى إلا كانت هي الدين. كاين قصة أخرى ممكن نشوفوها في إنجيل متى والإصحاح 12 كتقول وإذا إنسان، هو هنا ما قالش سميته لأنه ماشي مهم شنو سميته، ماشي مهم مستواه الدراسي، ماشي مهم شنو دينه، المهم أنه إنسان. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت؟ لكي يشتكوا عليه. كان المسيح في قلبه حزن عميق على غلاظة قلوبهم، وفي قلبه أيضا شفقة عميقة على هذا الإنسان، فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عندك تكون شايف راسك أنك نامبوختكوا، عارف علاش؟ لأن الله عمره ما يخلق نامبوختكوا. تحقيرنا لأنفسنا غرض من أغراض الشيطان. عندك إصحابك راه تواضع، لا ماشي تواضع، لأن الله ما خلق حتى شي حاجة تافهة وما خلقنيش باش نكون تافه. يكفيني أنه خلقني على صورته، ويكفيني أنه جاء على صورتي. بركة ما تشوف راسك أنك ما كتسوى والو. خليونا متفقين أنه الخطية شوهات صورتنا قدام أنفسنا، وهذا الشيء كيخلينا ديما نحاولوا نلقاو قيمتنا في حاجات مادية وحدة أخرى. علاش؟ لأننا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله عارفين أن صورتنا تشوهات، شوهات هالخطية لكن ما مسحتهاش. من بعد ما وقعنا في الخطية وعشنا في الخطية، الكتاب المقدس كيقول عندك تلعن الإنسان لأنه تكون على صورة الله. هو ما هدرش على شخص معين، هو ما هدرش على شخص مؤمن، هو ما هدرش على شخص عارف الله، هو هدر على الإنسان. أي إنسان تكتشوفه في الشارع مهما كان الشر دياله، مهما كان الفساد دياله أو العقيدة دياله، مهما كان ظلام أفكاره، هو لا يزال كائن مخلوق على صورة الله. وانت مهما غدرت بك الأيام وطحناتك الأمراض وعذباتك الظروف، مهما ظلموك الناس ومهما تحطمات النفسية ديالك، انت مازال مخلوق على صورة الله، وخاصك تعتز بهذا الشيء وتكون فخور. نعم صورة شوهات، لكن كاين علاج إلهي في الفداء، كاين مشروع جبار تسمى مشروع الفداء. أعزائي المستمعين، إلا كان عند الملائكة الحق أنهم يغيروا ويحسدوا، فما عندهمش حتى شي حاجة يغيروا منها إلا الإنسان، لأنه لم يرتفع عند الله كائنا من كان غير الإنسان. حتى أن الكتاب المقدس كيقول على الملائكة أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. لكن المشكلة الكبيرة أننا ما كنحترموش أنفسنا،
ما كنقدروش أنفسنا وما كنقدروش غيرنا. فاش كنتعامل مع واحد فقير أو مع واحد مقاريش أو مع واحد بسيط، أنا هنا كنتعامل معاه كإنسان مخلوق على صورة الله، وعمري ما غنعرف نتعامل مع الله إلا إذا عرفت نتعامل مع الإنسان اللي مخلوق على صورة هذا الإله. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، غادي ناخذ فاصل ونرجع لكم، بقاو معنا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم كانت بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كاين بزاف ديال الحاجات كنشوفوا القيمة ديالنا من خلالها، لكن هاد الحاجات كتبقى ديما حاجات مادية، حاجات متغيرة. إذا كانت عندك أسئلة أو اقتراحات أو عندك أفكار على قيمة الإنسان، أو كنتي أنت شخصياً كتشوف قيمتك في حاجة معينة، تقدر تواصل معنا عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radioclv.org، أو عبر الإيميل cn@radioclv.org. أنا متاحة كذلك عبر واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. كونوا معايا الحلقة الجاية، ونتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

0: يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أن ممكن يتكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.
1: ازيكم بنويت، اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا. زي ما كل حاجه اتغيرت دلوقتي، كمان فن استقبالي لضيوفي هو كمان اتغير. عشان كده النهارده عايزه اكلمكم عن موضوع ازاي استقبل ضيوفي لو انا عازمهم مثلا على الغداء او العشاء. حابه اتكلم معاكم النهارده على شويه حاجات مهمه قوي وهتفيدكم كتير قوي قوي. عايزه اقول لكم زمان كانت الناس بسيطه شويه، كان بالنسبه لموضوع الزيارات يعني كان عادي جدا اني واحده او قرايبنا يجوا يزورونا في اي وقت وفي اي ميعاد، عادي جدا ان نستقبل الناس في اي وقت. لكن دلوقتي في الوقت ده بيبقى فيه شويه حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستقبل الناس، نستقبلهم ازاي، طريقتنا تبقى عامله ازاي، كلامنا عامل ازاي، لان شويه في الوقت ده الموضوع بيختلف عن وقت زمان. حاجه مهمه قوي ان يجي لي ناس قرايبي او صحابي او ناس اعرفهم زمان من ايام المدرسه مثلا، دي حاجه حلوه قوي وحاجه اجتماعيه وصحيه على فكره. ما ينفعش كمان ننعزل عن الناس ونقعد كده في البيت لا بنزور حد ولا حد بيزورنا، لا خالص، الموضوع ده مش كويس علشانك وعشان حتى نفسيتك ما تتعبش. لكن كل ما تبقى اجتماعيه اكتر وتتعرف على ناس اكتر دي حاجه هتبقى كويسه ليكي، يعني ما بلاش تحطي نفسك في قوقعه كده وتقفلي على نفسك. لكن المشكلة ان ربة المنزل بتواجه صعوبة في شوية في طريقة الدعوة، او ازاي تقدم دعوة للناس تقول لهم تفضلوا عندي، او ازاي تستقبلهم مثلا، يعني مفروض تبقى شكلها عامل ازاي وتستقبلهم. ده بقى هو اللي هنتكلم عليه النهاردة، فكرة فن استقبالي لضيوفي. طيب استقبالي لضيوفي هيحتاج مننا شوية استعدادات مسبقة. يعني ايه؟ يعني هكون مرتبة البيت، منظفاه، مروقة كل حاجة، ما ينفعش حد سواء غريب أو قريب يجي يشوف بيتي مكركب، الدنيا مش منظمة، ده هيدي صورة وانطباع عنك مش كويس. زي ما ترتيب البيت مهم ونظافته مهمة، كمان ابتسامتك وترحيبك بالناس لازم يكون برضو مهم. يعني ايه ترحيبي؟ يعني ارحب بقلب مفتوح وتكون ابتسامتي عريضة ويبقى وشي كده مليان بالتفاؤل. خدي بالك كمان التفاؤل على وشك، الابتسامة دي هتنقليها للي قدامك، فهتدي انطباع حلو عنك وهتغيري مود الشخص اللي قدامك، فاهمة؟ طيب عايز اقولك ان خبراء الاتيكيت بيقولوا ايه، ان الحاله النفسيه اللي بتبان عليها ربة البيت او اللي بتبان عليك وانت في البيت قدام ضيوفك دي اهم عامل من عوامل نجاح دعوتك. ازاي؟ لو ابتسامه طالعه من قلبك، من جواك، ابتسامه صادقه، يعني بيبان قوي اذا كنت حابه الناس دي ولا مش حباهم. طبعا لو انت حابه الناس دي هتقدري تسلمي بكل ثقه وتبوسي وتحضني وتسلمي وترحبي وتبقي مش عارفه تعملي ايه ولا ايه. لكن لو في ناس مثلا انت مش حابه زيارتهم ليكي او تقال شويه على قلبك بيبان طبعا عليكي اذا كنت حباهم ولا لا، فلازم تاخدي بالك ان حتى لو الناس دي تقيله على قلبك لازم انت تثبتي ان انت قادره تستقبليهم بشكل حلو وبشكل مرحب جدا. بشكركم على استضافتكم ليا الوقت اللي فات، كانت حلقه لذيذه وجميله بيكم باستماعكم ليها. اشكركم على الوقت اللي فات ده كله. كانت معاكم رندا بارتي وحلقة من إتيكيت، نتقابل معاكم في الحلقة الجاية. باي باي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you tuned in to listen to us today.
2: مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم اليوم إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: We have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: كنا نتحدث بصدد سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
1: In our last broadcast, we talked about joy.
2: في إذاعتنا الماضية كنا نتحدث عن الفرح.
1: And this broadcast, we're going to continue to talk about joy.
2: وفي هذه الحلقة نستطرد في حديثنا عن الفرح.
1: It is the second in that series of messages on joy.
2: إنها الحلقة الثانية في حديثنا عن الفرح.
1: In our last broadcast, we ended with these words by the Apostle Paul.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بهذه الآية التي قالها الرسول بولس.
1: Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice.
2: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.
1: We told you that we would talk about what Paul is really saying in this passage.
2: وقلنا لك في حلقتنا الماضية إننا سوف نتحدث عما يعنيه بولس حقيقة في هذا الفصل.
1: What is he saying?
2: ماذا يقول بولس؟
1: He is saying that your real joy does not come from favorable economic conditions.
2: يقول بولس إن فرحك الحقيقي لا يأتي عندما تكون أحوالك الاقتصادية طيبة وموائمة.
1: Your real joy does not come from your being accepted by society.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق لك عندما تكون مقبولا في المجتمع.
1: Your real joy does not come from having significance in the eye of the world.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق لك عندما تكون مهما في أعين العالم.
1: Your real joy does not come from what your job is.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق من نوع الوظيفة التي تشغلها.
1: Or where you live.
2: ولا من المكان الذي تسكن فيه.
1: Or what image you project.
2: ولا من المشروع الذي تتخيله.
1: Your real joy does not come from being in the right social circles.
2: فرحك الحقيقي لا يأتي من كونك موجودا في الدوائر الاجتماعية الصحيحة.
1: Or living in the right neighborhood.
2: أو من حياتك في بيئة صحيحة.
1: Your real joy comes from the knowledge that you are saved and redeemed through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
2: فرحك الحقيقي يأتيك من معرفتك أنك مخلص ومفدي بواسطة موت وقيامة الرب يسوع المسيح.
1: Your real joy comes from the knowledge that you are an heir with Christ.
2: فرحك الحقيقي يأتي من معرفتك أنك وارث مع المسيح.
1: Your real joy comes from the knowledge that your name is written in his book of life.
2: فرحك الحقيقي يأتي من معرفتك أن اسمك مكتوب في سفر الحياة.
1: And that you are an inheritor of the estate of God.
2: وأنك وارث لوصية الله.
1: That's what he's saying where joy comes from.
2: هذا ما يعنيه بولس بقوله من أين يأتي الفرح؟
1: Our world is trying to tell us that joy is found in things.
2: عالمنا يحاول أن يخبرنا أن الفرح يوجد في الأشياء.
1: Our world is trying to tell us that joy is found in owning more buildings.
2: عالمنا يحاول أن يقول لنا إن الفرح يتحقق عندما نمتلك مبان أكثر.
1: Our world is trying to tell us that our happiness comes from drinking alcohol.
2: عالمنا يحاول أن يقول لنا إن سعادتنا يمكن أن تتحقق من شرب الكحول.
1: Or watching more television.
2: أو مزيد من مشاهدة التلفزيون.
1: What kind of happiness is this?
2: أي نوع من السعادة تلك؟
1: That is how confused the world is.
2: هكذا هو حال عالمنا المرتبك والمضطرب.
1: Things will not make you happy.
2: الأشياء لن تجعلك سعيدا.
1: Please listen carefully.
2: أرجو أن تنصت إلي جيدا.
1: Christian joy is not the absence of sadness.
2: الفرح المسيحي لا يعني غياب الحزن.
1: I can testify to you that sometimes In the lowest moments of my life, I experienced the joy of the Lord in far greater way than any other time.
2: أستطيع أن أشهد قائلاً إنني عندما أكون أحياناً في أدنى لحظات حياتي أختبر فرح الرب بشكل أعظم بكثير من أي وقت آخر.
1: Christian joy is not the absence of adversity or trials in life.
2: الفرح المسيحي ليس معناه غياب المحن والشدائد والتجارب من الحياة.
1: When Paul was writing about joy to the Philippians, he was not on the beach enjoying the sunshine, but he was in a prison.
2: عندما كان بولس يكتب عن الفرح للفيليبيين لم يكن موجودا على شاطئ بحر ينعم بالشمس لكنه كان في السجن.
1: He was writing about joy when he was in chains and in dungeon.
2: كان يكتب عن الفرح عندما كان في القيود وفي السجن الداخلي.
1: Joy is precisely the very element that helps me to see beyond my circumstances.
2: الفرح هو بالضبط العنصر الأساسي والجوهري الذي يساعدني على أن أرى ما وراء الظروف.
1: Joy is precisely the very element that lifts my eyes up to God.
2: الفرح هو بالضبط العنصر الأساسي الذي يرفع أعيني نحو الله.
1: The God who is above and beyond and greater than my circumstances.
2: الله الذي هو فوق وأبعد وأعظم من كل الظروف.
1: In fact, joy is like love, which we've looked at before.
2: وفي الحقيقة الفرح هو مثل المحبة التي تأملنا فيها قبلا.
1: It can only be manifested and exhibited precisely at the tough times of life.
2: لا يمكن أن يظهر أو يستبين إلا في أوقات الحياة الصعبة.
1: Joy, like love, can only shine in the darkest moment of testing and trial.
2: الفرح مثل المحبة لا يلمع إلا في أشد اللحظات ظلاما وفي أوقات المحن والتجارب.
1: Joy, like love, can be observed in times of stress and strains.
2: الفرح مثل المحبة لا يلاحظ إلا في أوقات الضغوط والإجهاد.
1: As we saw in the last message on love, the deepest joy comes from grace.
2: وكما رأينا في الرسالة الماضية أعمق فرح يأتي من النعمة.
1: The grace of our Lord Jesus Christ, grace, amazing grace, marvelous grace.
2: نعمة ربنا يسوع المسيح، النعمة، النعمة المذهلة، النعمة العظيمة.
1: Knowing that by myself I deserve nothing but the judgment of God.
2: معرفتي أنني في ذاتي لست مستحقا لشيء سوى دينونة الله.
1: And yet God, through His grace and favor, He loved me and redeemed me.
2: ومع ذلك فإن الله بنعمته وباختياره أحبني وفداني.
1: He put me on the footpath to heaven, and then He has put me in the hollow of His hands.
2: ووضعني على أعتاب السماء، ثم وضعني في خوافي يديه.
1: And that gives me all the joy that I need.
2: وهذا يعطيني كل الفرح الذي أحتاج إليه.
1: Listen to what Paul said about grace.
2: اسمع ماذا قال بولس عن النعمة.
1: In Romans chapter 8 verses 38 and 39.
2: في الأصحاح الثامن من رسالة روميا العدد الثامن والثلاثين والعدد التاسع والثلاثين. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
1: Nothing is going to separate me from the grace and the love of God. Nothing.
2: لا شيء يمكن أن يفصلني عن نعمة الله وعن محبة الله. لا شيء.
1: Whether I am employed or unemployed, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكانت لي وظيفة أو كنت بلا عمل، لا شيء يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am rich or poor, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكنت غنيا أو فقيرا، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I'm accepted by others or rejected by them, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكنت مقبولا من الآخرين أو مرفوضا منهم، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am spoken well of or ill of by others, Nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكان الآخرون يمتدحونني أو يسيئون إلى سمعتي، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am criticized or praised, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكان الناس ينتقدونني أو يثنون علي، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am affirmed or ignored, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أحس الناس بوجودي أو تجاهلوني، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I stand alone or stand with thousands of others, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء وقفت وحدي أو وقفت مع الآلاف من الآخرين، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: It will make no difference to my joy because nothing shall separate me from the love of God.
2: فرحي لن يختلف إذ لا فرق عندي، لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يفصلني عن محبة الله.
1: Listen to me, my listening friends.
2: أرجو أنكم تصغون إلي أيها الأصدقاء المستمعون.
1: I have been reflecting upon this for a long time.
2: لقد ظللت أتأمل هذا المعنى وقتا طويلا.
1: Because I can look at things happening around the world and I can see things and when I see sin is rampant, I can easily get discouraged.
2: لأنني أستطيع أن أرى الأشياء تحدث حول العالم، واستطيع أن أرى الخطية وهي مستشرية وهائجة على نحو غير مكبوح، وكان يمكن أن أصاب بالفشل والإحباط.
1: But I don't.
2: ولكن لا يحدث هذا معي.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because I have the joy of the Lord.
2: لأن عندي فرح الرب.
1: But I've been thinking about this for quite some time now, and not just this week, but for quite some time.
2: ولكني كنت أفكر في هذا الأمر بعض الوقت، وليس فقط هذا الأسبوع، بل وقتا ليس بقصير.
1: And I came to this conclusion.
2: ووصلت إلى هذه النتيجة.
1: Do you know what really eludes most people about the joy of the Lord?
2: أتعرف لماذا في الحقيقة يتملص معظم الناس من فرح الرب ويراوغون بشأنه؟
1: They feel they don't have a handle on the future.
2: هم يشعرون أنهم لا يستطيعون أن يمسكوا بمقبض يضمنون به المستقبل.
1: Believe it or not, that holds true among all people.
2: صدق هذا أو لا تصدق، هذا الكلام ينطبق حقيقة على كل الناس.
1: Christians or non-Christians.
2: مسيحيين أو غير مسيحيين.
1: Believers or non-believers.
2: مؤمنين أو غير مؤمنين.
1: What eludes most people from getting that lasting joy is that they cannot get control of the future.
2: الذي يباعد معظم الناس عن الحصول على الفرح الدائم هو أنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في المستقبل.
1: The reason the psychics and the fortune tellers are growing in great numbers around the world.
2: وسبب تكاثر عدد الوسطاء الذين يزعمون أنهم صلة وصل بين العالم الأرضي وعالم الأرواح
1: is because people want to have a grasp of their future.
2: هو أن الناس يريدون أن يعرفوا شيئا عن مستقبلهم.
1: They really do.
2: هم حقيقة يريدون ذلك.
1: The reason millions of people are going to fortune tellers and channelers who contact the dead is because they want to be sure about their future.
2: السبب الذي يدفع ملايين الناس إلى الذهاب إلى العرافين والوسطاء الذين يخاطبون الموتى هو أنهم يريدون أن يطمئنوا من جهة مستقبلهم.
1: Some people may say, well, those fortune tellers tell me things about myself that are really true.
2: وقد يقول بعض الناس أولئك العرافون يخبرونني عن أشياء خاصة بي وهي حقيقية.
1: The devil knows what's going on.
2: والشيطان يعرف ما يجري.
1: These people are literally following demons.
2: هؤلاء الناس يتبعون الشياطين حرفيا.
1: They want to get a grasp of the future.
2: وهم يريدون أن يعرفوا لمحة عن المستقبل.
1: They ask the cup readers to tell them how to live.
2: وهم يطلبون من قراء الفنجان أن يخبروهم كيف يعيشون.
1: If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you need only to know one thing about the future.
2: إذا كنت مؤمنا بالرب يسوع المسيح، فأنت تحتاج فقط أن تعرف شيئا واحدا عن المستقبل.
1: When you die, you will go straight to heaven.
2: وهو أنك عندما تموت ستذهب مباشرة إلى السماء.
1: The scripture says that absence from the body is presence with the Lord.
2: وتقول كلمة الله إن التغيب عن الجسد معناه الحضور مع الرب.
1: You don't have to ask anybody else about that.
2: ف فأنت لا تحتاج أن تسأل أي شخص آخر عن ذلك.
1: Listen to what the scripture says in 2 Corinthians 5, 6 and 8.
2: دعنا نصغي إلى ما تقوله كلمة الله في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من العدد السادس إلى العدد الثامن. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.
1: People want to understand the future.
2: الناس يريدون أن يفهموا المستقبل.
1: When I thought this, I said, wait a minute.
2: عندما فكرت في ذلك حقيقة، قلت لأنتظر دقيقة.
1: But I already know the future.
2: قلت ولكن أنا بالفعل أعرف المستقبل.
1: I know who holds the future.
2: أنا أعرف الممسك بزمام المستقبل.
1: And the one who holds the future holds me and everything else in his hand.
2: والذي يمسك بزمام كل الأمور في المستقبل هو أيضا الذي يعتني بي.
1: And he told me that everything is all right.
2: وهو قد أخبرني أن كل شيء على ما يرام.
1: He has it all under control and he is taking care of it.
2: هو ممسك بزمام كل الأمور وهو الذي يعتني بها.
1: And when I close my eyes in death, I'm going to be in his presence in heaven.
2: وعندما أغلق عيني في الموت فأنا متيقن أني سأكون في محضره في السماء.
1: There's nothing else I want to know.
2: لا يوجد شيء آخر أريد أن أعرفه.
1: That is the secret of the joy of the Lord.
2: هذا هو سر الفرح الدائم بالرب.
1: The permanent joy.
2: الفرح الدائم.
1: And that is why I have the joy of the Lord.
2: وهذا هو السبب الذي لأجله عندي فرح الرب.
1: Today people are running breathlessly trying to catch it.
2: والناس اليوم يركضون لاهثين لكي يحققوا السعادة.
1: But happiness is like a bar of wet soap.
2: ولكن السعادة هي كقضيب من الصابون المبتل.
1: Every time you try to take hold of it, it jumps ahead of you.
2: في كل مرة تحاول أن تمسك بها تفلت منك.
1: But not joy.
2: ولكن الفرح ليس كذلك.
1: Why do you pursue happiness which is temporary when you can have joy which is permanent?
2: فلماذا تسعى وراء السعادة وهي وقتية، مع أنك تستطيع أن يكون لك الفرح وهو دائم؟
1: Some believers have lost their joy and then confuse it with happiness.
2: لقد فقد بعض المؤمنين فرحهم ولذلك خلطوا بينه وبين السعادة.
1: Some of you may have lost your joy and you are trying to find it in all the wrong places.
2: ربما تكون قد فقدت فرحك وأنت تحاول أن تجده في أماكن خاطئة.
1: Let me tell you a story that will help you focus on where and how you get your joy restored.
2: دعني أقص عليك قصة تساعدك على أن تركز أفكارك في المكان والكيفية التي بها تستطيع أن تستعيد فرحك.
1: Years ago, a little boy was given a priceless possession, his father's gold pocket watch.
2: منذ عدة سنوات أعطي ولد صغير هدية لا تقدر بثمن، ساعة الجيب الذهبية التي كانت لجده.
1: Oh, how he treasured it.
2: ولكم اعتز بها وقدر قيمتها.
1: He held it close in his hand.
2: أمسك بها في يده وهو متشبث بها.
1: He will take it out and he look at it and then he return it tenderly in his pocket.
2: كان يخرجها وينظر إليها ثم يعيدها برفق إلى جيبه.
1: How he loved that watch.
2: كم كان يحب تلك الساعة.
1: But one day while playing in his father's ice manufacturing plant.
2: ولكن يوما ما بينما كان يلعب في مصنع الثلج الذي كان يمتلكه أبوه.
1: He lost the watch in the middle of the ice.
2: فقد الساعة في وسط الثلج.
1: In the midst of the sawdust, he cried and cried.
2: وفي وسط نشارة الخشب كان يصيح ويصيح كثيرا.
1: He searched and searched and he searched until he became so frantic and panicky and finally he had a thought.
2: وظل يبحث ويبحث ويبحث حتى شعر بالذعر وباحتياج شديد، وأخيرا خطرت في باله فكرة.
1: His hands were getting much too cold.
2: كانت يداه قد شعرتا بالبرودة الشديدة.
1: He finally stopped scurrying and thought.
2: وأخيرا توقف عن الانطلاق السريع وفكر.
1: He stopped searching around and he became very still.
2: توقف عن البحث حوله وأصبح ساكنا جدا.
1: In the silence, he heard the watch ticking.
2: وفي هذا السكون استطاع أن يسمع تكات الساعة.
1: And he found it.
2: ووجد الساعة.
1: The joy of the Lord is one of the greatest gifts of salvation.
2: فرح الرب هو إحدى أعظم عطايا وهبات الخلاص.
1: The joy of the Lord is one of the great fruit of the Spirit-filled life.
2: فرح الرب هو أحد أعظم ثمر الحياة الممتلئة بالروح.
1: But in the midst of the scurrying around, we lose it.
2: ولكن في وسط العدو السريع من حولنا نحن نفقده.
1: And the more we become frantic about getting joy and the trappings of joy, the worse we become.
2: وكلما أصبحنا مسعورين للحصول على الفرح وعلى زخارف الفرح أصبح حالنا أسوأ.
1: We start scurrying faster and start looking for happiness instead, and we start getting frazzled looking for it.
2: فنحن نبدأ بالعدو الأسرع ثم نبدأ في البحث عن السعادة بدلا من الفرح ثم نبدأ في الإحساس بالإنهاك والإرهاق الشديد ونحن نبحث عنه.
1: The more we scurry, the more we get frantic, and the more it gets away from us.
2: وكلما زادت سرعتنا زاد سعرنا وزادت سرعة خسارتنا له.
1: Take a moment and be silent before God.
2: اقضي لحظة سكون أمام الله.
1: Take time to daily worship the Lord.
2: اقضي وقتا للتعبد اليومي للرب.
1: You don't have to ask God for anything.
2: أنت لست مضطراً أن تطلب من الله أي شيء.
1: Just be there alone listening.
2: مجرد أن تكون هناك قدامه وحدك تصغي إليه.
1: Take time to daily be filled with the Spirit of God.
2: اقضي وقتاً تمتلئ فيه يومياً بروح الله.
1: You won't have to look for joy.
2: أنت لست مضطراً للبحث عن الفرح.
1: The joy of the Lord is going to find you.
2: فإن فرح الرب سوف يجدك.
1: With this joy comes another fruit of the Spirit. Peace.
2: ومع هذا الفرح تأتيك ثمرة أخرى من ثمر الروح السلام.
1: We shall begin looking at what peace really means in the next broadcast.
2: وسوف نرى ماذا يعني السلام حقيقة في إذاعتنا القادمة.
1: Some of you might be listening for the first time.
2: بعض منكم ربما يكون مستمعا لنا للمرة الأولى.
1: Some of you might never have invited the Lord Jesus to come into your life.
2: وبعض منكم ربما لم يدع الرب يسوع أبدا أن يأتي إلى حياته من قبل.
1: You have been looking for joy and fulfillment in life and you can't find it.
2: لقد ظللت تبحث عن الفرح وتحقيق انتظاراتك في الحياة ولكنك لم تجد ذلك.
1: Today you can come to God and ask for His forgiveness.
2: واليوم تستطيع أن تأتي إلى الله وتطلب غفرانه.
1: Today you can say, Lord Jesus, you died on the cross to pay the penalty of my sin.
2: اليوم تستطيع أن تقول أيها الرب يسوع لقد مت على الصليب لكي تدفع أجرة خطيتي.
1: I receive you into my life.
2: أنا أقبلك في حياتي.
1: Accept me in your kingdom.
2: فاقبلني أنت في ملكوتك.
1: If you have prayed this prayer, you can be sure that God has already answered your prayer.
2: إذا صليت هذه الصلاة تستطيع أن تتأكد أن الله قد استجاب صلاتك بالفعل.
1: Write and tell us that you have become a follower of Jesus Christ.
2: يسعدنا أن تكتب إلينا وتقول إنك قد صرت تابعاً للرب يسوع.
1: Until we meet next time, I wish you God's richest blessing.
2: إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
1: يأتي إلهنا ولا يصمت، مزمور 50 وعدد 3.
0: في ترنيمة بتقول قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب وكل سهم شك بسؤال، بإيه أرد وإيه أصد وإيه سند غير هو قال. لكن المشكلة إن في مرنم تاني كان اختباره لماذا تتباعد يا رب في أزمنة الضيق. أصعب شيء على نفس المتألم أو الخائف أو المتشكك هو إنه ما يحسش بحضور ربنا إنه قريب منه، وأصعب شيء إنه في وسط ضغوطه ما يسمعش ولو كلمة من ربنا تطمنه أو حتى ترد على أسئلته. يمكن حاسس إن العدل نفسه صمت، وإنه القريب عنك بيبعد، وكل اللي وضعت ثقتك فيه بينهار. تحت ضغط المشكلة يمكن تكون عندك انتظارات معينة خابت، أو أحلام كانت كبيرة لكن انهارت. يمكن يكون الرصيد اللي كنت متصور إنه هيطلعك من المشكلة خلص ومش عارف تتصرف. إلهك بيقولك إنه مش هيطول في انتظاره ولا في صمته، يأتي ولا يصمت. الرب بيوصل في مواعيده هو، مش في أي وقت تاني، ولما بيجي بيروح المكان اللي هو عاوزه، حتى لو كنت انت حكمت ان الوقت راح او ان المكان مش اكتر من قبر دفنت فيه احلامك بعد ما لفتها في اكفان دموعك وحطيت عليها حجر كبير وتقيل واتقل من اليأس، وبحط قبرك عن عينيك عشان ما تتعبش من منظره وما تبكيش على ذكراه. يأتي الهك ولا يصمت. خليه يجي حتى بعد 4 أيام من الحادثة، حتى بعد ما فقدت الأمل إن عنده كلمة أبعد من اللي انت قلتها أو حتى اللي حواليك قالوها. لما يجي هيزور نفس القبر اللي انت بتحاول تنساه، ومش هيصمت ولا هيبكي زيك وينهي الموضوع على كده، لكنه هيصرخ بصوت عظيم في المشكلة، في الخسارة، في اللي راح من قدام عينيك، لكنه حاضر قدام عينيه، وهيخلي كل حاجة ترجع من تاني أفضل من الأول. مش مصدق ليه؟ اسأل العذر، هو يعرف وقته كويس وهو كمان يضمن كلمته. انتظروا النهاردة هيجي ولا يصمت.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

ألم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لقيت على سايتات كتيره جدا على الانترنت ناس ماسكه في اشعياء 42 الايه الاولى ويهاجمونا بيها ويقولوا اما ان الكلمات دي نبوه عن شخص غير المسيح او ان المسيح مش اله. وبيقولوا كده لما نقرا اشعياء 42 ايه 1: هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. احنا بنقول ان دي نبوه عن المسيح. بيقولوا اما انها مش عن المسيح لانها بتقول عبد الله، او ان المسيح مش اله. وانا عايز اقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. انا عايز من فضلك افتح معايا اشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالظبط. قبل ما تبص معايا في بعض الايات من اشعياء 42 اقول لك وبكل تأكيد ان متى البشير في انجيل متى اصحاح 12 اعلن ان هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح، هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع؟ في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي، في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله لكنه أخذ صورة عبد، عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك،
بس المهم تعملوا.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين، اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر بمرور الوقت يفوز الماء، المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه، المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب، تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وهنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع الناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرح جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خلتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصه بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانت بتسمعي. في الحلقه دي عايزه اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينه كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفه، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. تكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحه بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي. بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرق. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي، عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد عبري عنها، لأنك تستهلي أنك تعبري عنها، تستهلي أنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تكبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك، عشان كده أنا بشجعك. أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك، وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مضلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن كل كده، بس أنا بقول أنه في كده.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لكل بنت بنعتذر جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي، دبل ام

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيمي. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وياريتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة وأخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الأيام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على إنه نسر، أمال إيه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الأكل من الأرض، وعمره مطار ومش متخيل حتى إنه بيطير، ده لدرجة إنه محاولش ولا مرة إنه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى إنه يكون بيعرف يطير زيه، مع إنهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل فاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شال سلة مليانة بصل وثوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه إنه هيقابل الملك، إنه كمان هيبقى غني، إنه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال: إيه السبب اللي خلاك تعمل كده مع إن ناس كتير قبلك ما عملوش حاجة، بصوا عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال إنه من زمان جدته علمته آية من الكتاب المقدس بتقول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وكانت بتقول لي كمان إن كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصة لفعل الخير لأي حد وفي أي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي إنه في بركة خلف كل حجر يعترض طريق. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له: يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك إنك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، أنا كان في ذهني أعلم الناس إزاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وإنت نجحت في الامتحان. علشان كده أنا هصدر قرار وأمر ملكي بتعيينك أنت الفلاح البسيط وكيل على كل الأراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، في بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، في بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا يا ما ساعدت ناس كتير، وفي الآخر إيه اللي خدته؟ كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلقي خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن الأرض.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you tuned in to listen to us today.
2: مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم اليوم إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: We have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: كنا نتحدث بصدد سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
1: In our last broadcast, we talked about joy.
2: في إذاعتنا الماضية كنا نتحدث عن الفرح.
1: And this broadcast, we're going to continue to talk about joy.
2: وفي هذه الحلقة نستطرد في حديثنا عن الفرح.
1: It is the second in that series of messages on joy.
2: إنها الحلقة الثانية في حديثنا عن الفرح.
1: In our last broadcast, we ended with these words by the Apostle Paul.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بهذه الآية التي قالها الرسول بولس.
1: Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice.
2: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.
1: We told you that we would talk about what Paul is really saying in this passage.
2: وقلنا لك في حلقتنا الماضية إننا سوف نتحدث عما يعنيه بولس حقيقة في هذا الفصل.
1: What is he saying?
2: ماذا يقول بولس؟
1: He is saying that your real joy does not come from favorable economic conditions.
2: يقول بولس إن فرحك الحقيقي لا يأتي عندما تكون أحوالك الاقتصادية طيبة وموائمة.
1: Your real joy does not come from your being accepted by society.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق لك عندما تكون مقبولا في المجتمع.
1: Your real joy does not come from having significance in the eye of the world.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق لك عندما تكون مهما في أعين العالم.
1: Your real joy does not come from what your job is.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق من نوع الوظيفة التي تشغلها.
1: Or where you live.
2: ولا من المكان الذي تسكن فيه.
1: Or what image you project.
2: ولا من المشروع الذي تتخيله.
1: Your real joy does not come from being in the right social circles.
2: فرحك الحقيقي لا يأتي من كونك موجودا في الدوائر الاجتماعية الصحيحة.
1: Or living in the right neighborhood.
2: أو من حياتك في بيئة صحيحة.
1: Your real joy comes from the knowledge that you are saved and redeemed through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
2: فرحك الحقيقي يأتيك من معرفتك أنك مخلص ومفدي بواسطة موت وقيامة الرب يسوع المسيح.
1: Your real joy comes from the knowledge that you are an heir with Christ.
2: فرحك الحقيقي يأتي من معرفتك أنك وارث مع المسيح.
1: Your real joy comes from the knowledge that your name is written in his book of life.
2: فرحك الحقيقي يأتي من معرفتك أن اسمك مكتوب في سفر الحياة.
1: And that you are an inheritor of the estate of God.
2: وأنك وارث لوصية الله.
1: That's what he's saying where joy comes from.
2: هذا ما يعنيه بولس بقوله من أين يأتي الفرح؟
1: Our world is trying to tell us that joy is found in things.
2: عالمنا يحاول أن يخبرنا أن الفرح يوجد في الأشياء.
1: Our world is trying to tell us that joy is found in owning more buildings.
2: عالمنا يحاول أن يقول لنا إن الفرح يتحقق عندما نمتلك مبان أكثر.
1: Our world is trying to tell us that our happiness comes from drinking alcohol.
2: عالمنا يحاول أن يقول لنا إن سعادتنا يمكن أن تتحقق من شرب الكحول.
1: Or watching more television.
2: أو مزيد من مشاهدة التلفزيون.
1: What kind of happiness is this?
2: أي نوع من السعادة تلك؟
1: That is how confused the world is.
2: هكذا هو حال عالمنا المرتبك والمضطرب.
1: Things will not make you happy.
2: الأشياء لن تجعلك سعيدا.
1: Please listen carefully.
2: أرجو أن تنصت إلي جيدا.
1: Christian joy is not the absence of sadness.
2: الفرح المسيحي لا يعني غياب الحزن.
1: I can testify to you that sometimes In the lowest moments of my life, I experienced the joy of the Lord in far greater way than any other time.
2: أستطيع أن أشهد قائلا إنني عندما أكون أحيانا في أدنى لحظات حياتي أختبر فرح الرب بشكل أعظم بكثير من أي وقت آخر.
1: Christian joy is not the absence of adversity or trials in life.
2: الفرح المسيحي ليس معناه غياب المحن والشدائد والتجارب من الحياة.
1: When Paul was writing about joy to the Philippians, he was not on the beach enjoying the sunshine, but he was in a prison.
2: عندما كان بولس يكتب عن الفرح للفيليبيين لم يكن موجودا على شاطئ بحر ينعم بالشمس لكنه كان في السجن.
1: He was writing about joy when he was in chains and in dungeon.
2: كان يكتب عن الفرح عندما كان في القيود وفي السجن الداخلي.
1: Joy is precisely the very element that helps me to see beyond my circumstances.
2: الفرح هو بالضبط العنصر الأساسي والجوهري الذي يساعدني على أن أرى ما وراء الظروف.
1: Joy is precisely the very element that lifts my eyes up to God.
2: الفرح هو بالضبط العنصر الأساسي الذي يرفع أعيني نحو الله.
1: The God who is above and beyond and greater than my circumstances.
2: الله الذي هو فوق وأبعد وأعظم من كل الظروف.
1: In fact, joy is like love, which we've looked at before.
2: وفي الحقيقة الفرح هو مثل المحبة التي تأملنا فيها قبلا.
1: It can only be manifested and exhibited precisely at the tough times of life.
2: لا يمكن أن يظهر أو يستبين إلا في أوقات الحياة الصعبة.
1: Joy, like love, can only shine in the darkest moment of testing and trial.
2: الفرح مثل المحبة لا يلمع إلا في أشد اللحظات ظلاما وفي أوقات المحن والتجارب.
1: Joy, like love, can be observed in times of stress and strains.
2: الفرح مثل المحبة لا يلاحظ إلا في أوقات الضغوط والإجهاد.
1: As we saw in the last message on love, the deepest joy comes from grace.
2: وكما رأينا في الرسالة الماضية أعمق فرح يأتي من النعمة.
1: The grace of our Lord Jesus Christ, grace, amazing grace, marvelous grace.
2: نعمة ربنا يسوع المسيح، النعمة، النعمة المذهلة، النعمة العظيمة.
1: Knowing that by myself I deserve nothing but the judgment of God.
2: معرفتي أنني في ذاتي لست مستحقا لشيء سوى دينونة الله.
1: And yet God, through His grace and favor, He loved me and redeemed me.
2: ومع ذلك فإن الله بنعمته وباختياره أحبني وفداني.
1: He put me on the footpath to heaven, and then He has put me in the hollow of His hands.
2: ووضعني على أعتاب السماء، ثم وضعني في خوافي يديه.
1: And that gives me all the joy that I need.
2: وهذا يعطيني كل الفرح الذي أحتاج إليه.
1: Listen to what Paul said about grace.
2: اسمع ماذا قال بولس عن النعمة.
1: In Romans chapter 8 verses 38 and 39.
2: في الأصحاح الثامن من رسالة روميا، العدد الثامن والثلاثين والعدد التاسع والثلاثين. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
1: Nothing is going to separate me from the grace and the love of God. Nothing.
2: لا شيء يمكن أن يفصلني عن نعمة الله وعن محبة الله. لا شيء.
1: Whether I am employed or unemployed, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكانت لي وظيفة أو كنت بلا عمل، لا شيء يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am rich or poor, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكنت غنيا أو فقيرا، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I'm accepted by others or rejected by them, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكنت مقبولا من الآخرين أو مرفوضا منهم، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am spoken well of or ill of by others, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكان الآخرون يمتدحونني أو يسيئون إلى سمعتي، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am criticized or praised, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكان الناس ينتقدونني أو يثنون علي، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am affirmed or ignored, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أحس الناس بوجودي أو تجاهلوني، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I stand alone or stand with thousands of others, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء وقفت وحدي أو وقفت مع الآلاف من الآخرين، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: It will make no difference to my joy because nothing shall separate me from the love of God.
2: فرحي لن يختلف إذ لا فرق عندي، لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يفصلني عن محبة الله.
1: Listen to me, my listening friends.
2: أرجو أنكم تصغون إلي أيها الأصدقاء المستمعون.
1: I have been reflecting upon this for a long time.
2: لقد ظللت أتأمل هذا المعنى وقتا طويلا.
1: Because I can look at things happening around the world and I can see things and when I see sin is rampant, I can easily get discouraged.
2: لأنني أستطيع أن أرى الأشياء تحدث حول العالم، واستطيع أن أرى الخطية وهي مستشرية وهائجة على نحو غير مكبوح، وكان يمكن أن أصاب بالفشل والإحباط.
1: But I don't.
2: ولكن لا يحدث هذا معي.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because I have the joy of the Lord.
2: لأن عندي فرح الرب.
1: But I've been thinking about this for quite some time now, and not just this week, but for quite some time.
2: ولكني كنت أفكر في هذا الأمر بعض الوقت، وليس فقط هذا الأسبوع، بل وقتا ليس بقصير.
1: And I came to this conclusion.
2: ووصلت إلى هذه النتيجة.
1: Do you know what really eludes most people about the joy of the Lord?
2: أتعرف لماذا في الحقيقة يتملص معظم الناس من فرح الرب ويراوغون بشأنه؟
1: They feel they don't have a handle on the future.
2: هم يشعرون أنهم لا يستطيعون أن يمسكوا بمقبض يضمنون به المستقبل.
1: Believe it or not, that holds true among all people.
2: صدق هذا أو لا تصدق، هذا الكلام ينطبق حقيقة على كل الناس.
1: Christians or non-Christians.
2: مسيحيين أو غير مسيحيين.
1: Believers or non-believers.
2: مؤمنين أو غير مؤمنين.
1: What eludes most people from getting that lasting joy is that they cannot get control of the future.
2: الذي يباعد معظم الناس عن الحصول على الفرح الدائم هو أنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في المستقبل.
1: The reason the psychics and the fortune tellers are growing in great numbers around the world.
2: وسبب تكاثر عدد الوسطاء الذين يزعمون أنهم صلة وصل بين العالم الأرضي وعالم الأرواح
1: is because people want to have a grasp of their future.
2: هو أن الناس يريدون أن يعرفوا شيئا عن مستقبلهم.
1: They really do.
2: هم حقيقة يريدون ذلك.
1: The reason millions of people are going to fortune tellers and channelers who contact the dead is because they want to be sure about their future.
2: السبب الذي يدفع ملايين الناس إلى الذهاب إلى العرافين والوسطاء الذين يخاطبون الموتى هو أنهم يريدون أن يطمئنوا من جهة مستقبلهم.
1: Some people may say, well, those fortune tellers tell me things about myself that are really true.
2: وقد يقول بعض الناس أولئك العرافون يخبرونني عن أشياء خاصة بي وهي حقيقية.
1: The devil knows what's going on.
2: والشيطان يعرف ما يجري.
1: These people are literally following demons.
2: هؤلاء الناس يتبعون الشياطين حرفيا.
1: They want to get a grasp of the future.
2: وهم يريدون أن يعرفوا لمحة عن المستقبل.
1: They ask the cup readers to tell them how to live.
2: وهم يطلبون من قراء الفنجان أن يخبروهم كيف يعيشون.
1: If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you need only to know one thing about the future.
2: إذا كنت مؤمنا بالرب يسوع المسيح، فأنت تحتاج فقط أن تعرف شيئا واحدا عن المستقبل.
1: When you die, you will go straight to heaven.
2: وهو أنك عندما تموت ستذهب مباشرة إلى السماء.
1: The scripture says that absence from the body is presence with the Lord.
2: وتقول كلمة الله إن التغيب عن الجسد معناه الحضور مع الرب.
1: You don't have to ask anybody else about that.
2: فأنت لا تحتاج أن تسأل أي شخص آخر عن ذلك.
1: Listen to what the scripture says in 2 Corinthians 5, 6 and 8.
2: دعنا نصغي إلى ما تقوله كلمة الله في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من العدد السادس إلى العدد الثامن. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.
1: People want to understand the future.
2: الناس يريدون أن يفهموا المستقبل.
1: When I thought this, I said, wait a minute.
2: عندما فكرت في ذلك حقيقة، قلت لأنتظر دقيقة.
1: But I already know the future.
2: قلت ولكن أنا بالفعل أعرف المستقبل.
1: I know who holds the future.
2: أنا أعرف الممسك بزمام المستقبل.
1: And the one who holds the future holds me and everything else in his hand.
2: والذي يمسك بزمام كل الأمور في المستقبل هو أيضا الذي يعتني بي.
1: And he told me that everything is all right.
2: وهو قد أخبرني أن كل شيء على ما يرام.
1: He has it all under control and he is taking care of it.
2: هو ممسك بزمام كل الأمور وهو الذي يعتني بها.
1: And when I close my eyes in death, I'm going to be in his presence in heaven.
2: وعندما أغلق عيني في الموت فأنا متيقن أني سأكون في محضره في السماء.
1: There's nothing else I want to know.
2: لا يوجد شيء آخر أريد أن أعرفه.
1: That is the secret of the joy of the Lord.
2: هذا هو سر الفرح الدائم بالرب.
1: The permanent joy.
2: الفرح الدائم.
1: And that is why I have the joy of the Lord.
2: وهذا هو السبب الذي لأجله عندي فرح الرب.
1: Today people are running breathlessly trying to catch it.
2: والناس اليوم يركضون لاهثين لكي يحققوا السعادة.
1: But happiness is like a bar of wet soap.
2: ولكن السعادة هي كقضيب من الصابون المبتل.
1: Every time you try to take hold of it, it jumps ahead of you.
2: في كل مرة تحاول أن تمسك بها تفلت منك.
1: But not joy.
2: ولكن الفرح ليس كذلك.
1: Why do you pursue happiness which is temporary when you can have joy which is permanent?
2: فلماذا تسعى وراء السعادة وهي وقتية؟ مع أنك تستطيع أن يكون لك الفرح وهو دائم.
1: Some believers have lost their joy and then confuse it with happiness.
2: لقد فقد بعض المؤمنين فرحهم ولذلك خلطوا بينه وبين السعادة.
1: Some of you may have lost your joy and you're trying to find it in all the wrong places.
2: ربما تكون قد فقدت فرحك وأنت تحاول أن تجده في أماكن خاطئة.
1: Let me tell you a story that will help you focus on where and how you get your joy restored.
2: دعني أقص عليك قصة تساعدك على أن تركز أفكارك في المكان والكيفية التي بها تستطيع أن تستعيد فرحك.
1: Years ago, a little boy was given a priceless possession, his father's gold pocket watch.
2: منذ عدة سنوات أعطي ولد صغير هدية لا تقدر بثمن، ساعة الجيب الذهبية التي كانت لجده.
1: Oh, how he treasured it.
2: ولكم اعتز بها وقدر قيمتها.
1: He held it close in his hand.
2: أمسك بها في يده وهو متشبث بها.
1: He will take it out and he look at it and then he return it tenderly in his pocket.
2: كان يخرجها وينظر إليها ثم يعيدها برفق إلى جيبه.
1: How he loved that watch.
2: كم كان يحب تلك الساعة.
1: But one day while playing in his father's ice manufacturing plant,
2: ولكن يوما ما بينما كان يلعب في مصنع الثلج الذي كان يمتلكه أبوه,
1: he lost the watch in the middle of the ice.
2: فقد الساعة في وسط الثلج.
1: In the midst of the sawdust, he cried and cried.
2: وفي وسط نشارة الخشب كان يصيح ويصيح كثيرا.
1: He searched and searched and he searched until he became so frantic and panicky and finally he had a thought.
2: وظل يبحث ويبحث ويبحث حتى شعر بالذعر وباحتياج شديد وأخيرا خطرت في باله فكرة.
1: His hands were getting much too cold.
2: كانت يداه قد شعرتا بالبرودة الشديدة.
1: He finally stopped scurrying and thought.
2: وأخيرا توقف عن الانطلاق السريع وفكر.
1: He stopped searching around and he became very still.
2: توقف عن البحث حوله وأصبح ساكنا جدا.
1: In the silence, he heard the watch ticking.
2: وفي هذا السكون استطاع أن يسمع تكات الساعة.
1: And he found it.
2: ووجد الساعة.
1: The joy of the Lord is one of the greatest gifts of salvation.
2: فرح الرب هو إحدى أعظم عطايا وهبات الخلاص.
1: The joy of the Lord is one of the great fruit of the Spirit-filled life.
2: فرح الرب هو أحد أعظم ثمر الحياة الممتلئة بالروح.
1: But in the midst of the scurrying around, we lose it.
2: ولكن في وسط العدو السريع من حولنا نحن نفقده.
1: And the more we become frantic about getting joy and the trappings of joy, the worse we become.
2: وكلما أصبحنا مسعورين للحصول على الفرح وعلى زخارف الفرح أصبح حالنا أسوأ.
1: We start scurrying faster and start looking for happiness instead, and we start getting frazzled looking for it.
2: فنحن نبدأ بالعدو أسرع، ثم نبدأ في البحث عن السعادة بدلا من الفرح، ثم نبدأ في الإحساس بالإنهاك والإرهاق الشديد ونحن نبحث عنه.
1: The more we scurry, the more we get frantic, and the more it gets away from us.
2: وكلما زادت سرعتنا زاد سعرنا وزادت سرعة خسارتنا له.
1: Take a moment and be silent before God.
2: اقضي لحظة سكون أمام الله.
1: Take time to daily worship the Lord.
2: اقضي وقتا للتعبد اليومي للرب.
1: You don't have to ask God for anything.
2: أنت لست مضطراً أن تطلب من الله أي شيء.
1: Just be there alone listening.
2: مجرد أن تكون هناك قدامه وحدك تصغي إليه.
1: Take time to daily be filled with the Spirit of God.
2: اقضي وقتاً تمتلئ فيه يومياً بروح الله.
1: You won't have to look for joy.
2: أنت لست مضطراً للبحث عن الفرح.
1: The joy of the Lord is going to find you.
2: فإن فرح الرب سوف يجدك.
1: With this joy comes another fruit of the Spirit. Peace.
2: ومع هذا الفرح تأتيك ثمرة أخرى من ثمر الروح السلام.
1: We shall begin looking at what peace really means in the next broadcast.
2: وسوف نرى ماذا يعني السلام حقيقة في إذاعتنا القادمة.
1: Some of you might be listening for the first time.
2: بعض منكم ربما يكون مستمعا لنا للمرة الأولى.
1: Some of you might never have invited the Lord Jesus to come into your life.
2: وبعض منكم ربما لم يدع الرب يسوع أبدا أن يأتي لحياته من قبل.
1: You have been looking for joy and fulfillment in life and you can't find it.
2: لقد ظللت تبحث عن الفرح وتحقيق انتظاراتك في الحياة ولكنك لم تجد ذلك.
1: Today you can come to God and ask for His forgiveness.
2: واليوم تستطيع أن تأتي إلى الله وتطلب غفرانه.
1: Today you can say, Lord Jesus, you died on the cross to pay the penalty of my sin.
2: اليوم تستطيع أن تقول أيها الرب يسوع لقد مت على الصليب لكي تدفع أجرة خطيتي.
1: I receive you into my life.
2: أنا أقبلك في حياتي.
1: Accept me in your kingdom.
2: فاقبلني أنت في ملكوتك.
1: If you have prayed this prayer, you can be sure that God has already answered your prayer.
2: إذا صليت هذه الصلاة تستطيع أن تتأكد أن الله قد استجاب صلاتك بالفعل.
1: Write and tell us that you have become a follower of Jesus Christ.
2: يسعدنا أن تكتب إلينا وتقول إنك قد صرت تابعاً للرب يسوع.
1: Until we meet next time, I wish you God's richest blessing.
2: إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
8: نعم يا مروان.
7: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك 4 أناجيل قبله. ما الذي يدير لو كانوا 5؟
9: زيادة الخير خيرين.
10: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
11: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
7: فما هي؟
8: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
10: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
9: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
11: هل قرأته يا حسام؟
9: سمعت عنه.
7: قرأت شزرات منه.
10: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
11: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
9: لا أفهم ما تقصدين.
11: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يحيى بها،
8: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
7: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
10: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
8: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
11: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزرن.
9: شكل مزرن؟ كيف؟
11: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل، ويضحك في وجه الله ساخرا.
7: أستغفر الله العلي العظيم.
9: الشيطان وقح بطبعه
10: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
8: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا
11: وغير ذلك. هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
8: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه 5 كتاب الإنجيل.
7: هو فعلا يختلف عن الأناجيل 4 ويتعارض معهم.
10: في أي شيء يختلف؟
9: أشياء كثيرة،
11: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
7: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
8: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
11: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض،
10: وهو كذلك. هيا بنا.
8: نبدأ من البداية.
9: نريد موضوع الصلب هذا.
8: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
7: نهاية وبداية، ما هذا؟
11: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
9: زدت عقدة تعقيدا.
7: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
10: دعونا نسمع. نسمع من البداية يا عم قاسم.
8: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
9: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
7: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
10: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية.
11: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب. هي أس المشاكل التي نواجهها.
9: تبالغين تبالغين.
7: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
8: الموضوع ليس في القضمة بل في الخطية وراء القضمة.
9: الخطية تاني
11: وثالث ورابع يا حسام.
8: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
10: الخطية هي الخطأ. هل هذا يحتاج إلى فهم؟
7: هي الشر، الجريمة.
9: لها تعريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
11: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
8: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
10: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
7: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
9: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
11: ليس ذلك فقط.
9: ليس ذلك فقط؟ ماذا تقصدين؟
11: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
9: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
11: لانحراف الإنسان عن الله.
9: ما هذا؟
8: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
7: هذا حق.
10: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
11: هذا ما نقصده تماما.
9: هذه مبالغة.
8: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
7: لا شك في ذلك.
11: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
9: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
11: السرقة خطية إذا مد الإنسان يده وأخذ ما لقريبه،
7: هذا طبيعي.
11: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
8: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
10: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
9: تستعبون الأمر جدا.
11: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
8: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
7: فكلنا خطاة إذن.
10: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
9: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
11: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
8: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطية ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب.
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا.
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة.
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطية.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحيا عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد.
0: بل إلى هذا الحد يا سمر، الخطية الواحدة مثل 1000 خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذن خطاة.
3: نعم كلنا خطاة، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
5: لم أغرق كم.
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
5: انتظروا.
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
5: شكرا لكم.
6: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

يمكن زعلت من التراك، يمكن عجبك الكلام، بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. يقول خروج 7:1: إن الله قال لموسى: أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. ويقول خروج 4:16: إن الله قال لموسى عن أخيه هارون: هو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها، فكيف يكون موسى إلها لفرعون ولهارون؟
1: كان يجب على المعترض أن يلاحظ الفرق بين الله وإله. جاء في كتاب الكليات إن اسم الإله يطلق على غيره تعالى إذا كان مضافاً أو نكرة، وإذا أطلقت كلمة رب على غير الله أضيفت فيقال رب كذا. وأما بالألف واللام فهي مختصة بالله وحده، ويفهم هذا من قرائن الكلام. فإذا قيل رب المشركين كان المراد معبوداتهم الباطلة، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بخلاف ما إذا قيل رب المؤمنين فإنه يفسر بالإله الحقيقي المعبود. أما إذا قلنا الله والرب والغفور والرحمن والرحيم والقدير والخالق والمحيي فهي مختصة به تعالى، لا يجوز إطلاقها على غير الله. وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يطلق على موسى أنه الله أو الرب أو الغفور أو القدير أو الخالق، ولم يطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله العالمين، بل قال إنه إله فرعون، أي أن الله أقامه عصا تأديب لفرعون. فقول الله لموسى أجعلك إلها لفرعون خصص موسى لفرعون ليوقع عليه الضربات بأمر الله، فيقع الرعب في قلب فرعون من موسى. والقول ويكون هارون نبيك يعني يبلغ عنك كل ما تخبره به، كما أن قوله جعلتك إلها لفرعون هو تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة التشبيه أي جعلتك كإله لفرعون، فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوته، واستغاث بموسى كثيرا وقت الضربات العشر، وكان موسى يأمر فرعون ويزجره.
0: يقول خروج 7:11 و22 و8:7: إن سحرة فرعون عملوا معجزات مثل التي عملها هارون وموسى، فعملوا من العصي ثعابين، وحولوا الماء إلى دم، وجلبوا الضفادع. لقد قال موسى وهارون إن الله أرسلهما بالمعجزات، فماذا كان مصدر قوة السحرة؟
1: يقول الكتاب المقدس إن الشيطان يجري معجزات ليضلل البشر، فجاء في سفر الرؤيا 16:14 القول: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. ويقول خروج 7:11: فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عراف مصر أيضا بسحرهم كذلك. قد فعلوا ما فعلوه بسحرهم. قال البعض إن سحر العرافين المصريين كان خدعا وخفة يد، وقال آخرون إنهم فعلوا ما فعلوه بقوة الشياطين، وقد اعترفوا بعجزهم عن خلق الحياة. فعندما حاولوا أن يخرجوا من تراب الأرض بعوضا كما فعل موسى عجزوا، وقالوا لفرعون: هذه إصبع الله. وواضح أنه لم تكن لسحرة فرعون القوة الإلهية التي كانت لموسى وهارون. ولو كانت قوة فرعون مساوية لقوة موسى وهارون ما أطلق بني إسرائيل أحرارا. إن المعجزات الإلهية فوق طبيعية، أما فعل السحرة ففوق عادي. معجزات الله تقود إلى الحق، وفعل السحرة يقود إلى الخطأ. أجرى الله معجزاته على يد موسى لينقذ شعبا مستعبدا، ولكن السحرة فعلوا ما فعلوه ليبقى العبيد في عبوديتهم. معجزات الله دائما ناجحة، وفعل السحرة ينجح أحيانا. معجزات الله فوق معجزات السحرة. لقد جعل السحرة من العصي حيات، لكن عصا موسى ابتلعت عصيهم، وحول السحرة الماء دما، لكنهم عجزوا عن إعادة الماء إلى طبيعته الأولى كما فعل موسى. وأصعد السحرة الضفادع على أرض مصر، لكنهم عجزوا عن أن يصرفوها عنها، الأمر الذي فعله موسى.
0: ورد في الخروج 9:6: فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. ولكن ورد في الآية 20 و21: فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. فبينهما تناقض.
1: ليس المقصود أن جميع مواشي المصريين ماتت، فقد نجت من هذا الحكم مواشي المصريين الذين آمنوا بكلام الله كما ذكرته الآية 20. فإذا مات كل سكان المدينة ما عدا البعض، فلا يجوز أن نقول إن أول الكلام يناقض آخره، كما تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء. قد تكون كل للتكثير والمبالغة دون الإحاطة. فكلمة كل هنا تعني بعض، فإن المصريين الذين لم يبالوا بإنذارات الرب ماتت مواشيهم. أما الذين صدقوا قول الله وأدخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجت، فماتت مواشي المصريين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة. ومع أن هذه الضربة كانت سببا في خسارة المصريين ماديا، إلا أن الغاية منها كانت بركتهم الروحية، إذ أفهمتهم أن معبوداتهم باطلة.

0: يقول خروج 10:1 إن الرب قال لموسى عن فرعون: إني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لأصنع آياتي هذه بينهم. وهذه الفكرة واردة في الخروج 9:12 و11:10، ولكن الخروج 8:15 و32 و9:34 تقول إن فرعون هو الذي أغلظ قلبه.
1: القول إن الله أغلظ قلب فرعون معناه أن الله ترك فرعون ليختار الشر الذي يريده وليرفض الحق الذي لا يريده، ويسمح الله للإنسان بذلك لأنه أعطى الإنسان حرية الإرادة، ولأن الله سبحانه محبة ولا إكراه في المحبة. فعندما يرفض الشرير نعمة الله يسحب الله نعمته من الشرير، وعندما يرفض الإنسان الحق الواضح يكون قد أغلظ قلبه وقساه، والله يعلن دوما حقه الواضح للإنسان الشرير. والمؤسف أن هذا العمل الصالح من جانب الإله الصالح يغلظ قلب الشرير ويقسيه، ويكون القلب الشرير قد أغلظ نفسه، فالشمس التي تلين الشمع تيبس الطين.

0: جاء في خروج 11:3: الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. وهذه شهادة من موسى لنفسه، مع أن الأمثال 27:2 تقول: ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك.
1: عبارة سفر الخروج حقيقة تاريخية واضحة، لا تتحدث عن عظمة موسى الشخصية، بل عن عظمة المعجزات التي أجراها الله على يديه. الأمر الذي ترك أعظم الأثر على رجال فرعون، فأعطوا بني إسرائيل ذهبا وفضة. ثم أن موسى لم يمدح نفسه، بل هذه هي شهادة الوحي المقدس عنه. وقد سجل موسى عيوبه الشخصية، فالروح القدس هو الذي سجل المدح لموسى كما ألهمه أن يسجل نقائصه. أيها المستمع الكريم، سجل الله عيوبا لرجاله الأتقياء ليرينا أن غفرانه واسع، وأن رحمته عظيمة، وأن من يرجع إليه تائبا مهما كانت شروره يقبله ويغفر له. أما كل حسنة يفعلها المؤمن فالفضل فيها أولا وأخيرا يرجع إلى الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس، أو أقدر أقول عن أحداث موجودة في الكتاب المقدس، وبنسأل يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة بيقول كده: هل الخلق من البداية خالص حقيقة ولا أسطورة؟
1: ده سؤال هام جدا الحقيقة، لأنه الخلق أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي جملة أساسية في مفهومنا عن الله وعن الخليقة، لأن الخليقة ما تقدرش تكون نفسها، المادة ما تقدرش تكون نفسها، لأن المادة محتاجة إلى معلومات عشان تكونها وعشان تكون حياة، والحياة تنشأ من حياة، فمش ممكن تفاعلات كيماوية هيدروجين وأكسجين ونيتروجين يخبطوا في بعض بالصدفة البحتة ويعملوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عليها ترص نفسها بالمظبوط قوي عشان تعمل البروتينات، البروتينات تعمل الخلية، الخلية تنقسم وتعملني وتعملك. دي حدوتة، دي قصة، دي مش حقيقة، ده مش علم، مفيش أي علم يثبت هذا الكلام اللي احنا افترضناه.
0: بيقال إن الله خلق نواة، وبعد كده من خلال العوامل البيئة والجو وكل ده ابتدت هي تنفصل عن نفسها، ومن خلال ده اتخلق الكون والعالم.
1: طبعا دي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وهم مش عارفين ازاي ابتدت اكشولي، لأنهم بيقولوا انها اتجمعت في حاجة اسمها السنجولاريتي. السنجولاريتي دي نقطة صغيرة جدا فيها الطاقة والمادة.
0: ايه هي السنجولاريتي؟ اللي هي
1: السنجولاريتي النقطة الصغيرة قوي اللي بدأ منها الكون.
0: بالضبط.
1: فالنقطة الصغيرة دي لما تتجمع الطاقة والمادة وتبقى كثافتها عالية قوي كده، قوانين الطبيعة ما تشتغلش. دي نمرة واحد. فعشان يحصل البيج بانج، والبيج بانج على فكرة مش فرقعة، هو امتداد تمدد. فعشان يحصل التمدد ده في مشكلة
0: النقطة الصغيرة دي.
1: في مشكلة كبيرة فيه في العلم، فمش عارفين ازاي ابتدى. وبعدين بقى ابتدوا يحددوا مدتها. في البداية اول ما ابتدوا قالوا من 12 بليون ل 20 بليون، ده البليون 1000 مليون سنة. وبعدين قالوا 15 بليون سنة، ودلوقتي بيقولوا انها 13.7 من 10 بليون سنة. شوفي الفروق اللي انا بكلمك فيها. يعني من 15 بليون ل 13.7 من 10 بليون.
0: هو بيتقال انه الله اللي عملها، اللي اوجدها.
1: الناس بتوع الفيزياء ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده خالص خالص الحقيقة. ده في ناس اللي اسمهم ثيستيك ايفوليوشن، اللي بيقولوا ان الله استخدم النشوء والارتقاء. بيقولوا هو اللي الله ابتدى وسابها تشتغل.
0: بالظبط.
1: طبعا ده كلام العلم ما بيقبلوش بالمناسبة. ده العلماء اللي هم ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس ومش بيؤمنوا بالله الخالق مش بيصدقوا الكلام ده برضه.
0: يعني احنا عندنا نظريتين: نظرية انه الله خلق النواة دي ومن خلالها تكون كل العالم، ونظرية تانية ان لوحدها اتخلقت ده.
1: ان هي كونت نفسها، ودي برضه ملهاش اجابة، فهم ما عندهمش نقطة بداية. انا بقى عندي نقطة بداية كتابية بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض.
0: طب ايه رد حضرتك انه النواة دي الله اللي خلقها وهي تكونت لوحدها؟
1: لا، دي في بقى مشكلة كبيرة قوي. المدد الزمنية المفترضة دي كلها عليها مشاكل ضخمة. وبعدين هم بيقولوا ان النواة دي عملت الشمس في حوالي 5 بليون سنة، والارض في 4.5 من 10 بليون سنة، وبعدين المحيطات في 3.8 من 10 بليون سنة، وبعدين نشأت الحياة من المحيطات وخدت ملايين السنين عشان توصل. معنى كده ان كان في موت وحياة وموت وحياة شغالة عشان نوصل احنا على قمة الخليقة. ده عكس فكرة الله في الخليقة بالكامل.
0: طب دكتور ناجي، أنا أسفة أن أنا مضطرية أوقف الحوار ده لأنه البرنامج بيخلص، لكن لينا عودة تاني طبعاً لنفس الحوار. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا يمكن ما خلصناش كل الفكرة، لكن بنوعدكم إن هنكملها الحلقة الجاية، ومنتظرين أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد بنرحب بيه حوالين النظريات اللي اتكلمنا عنها النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ازيكم بنويت؟ اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا. زي ما كل حاجه اتغيرت دلوقتي، كمان فن استقبالي لضيوفي هو كمان اتغير. عشان كده النهارده عايزه اكلمكم عن موضوع ازاي استقبل ضيوفي لو انا عازمهم مثلا على الغداء او العشاء. حابه اتكلم معاكم النهارده على شويه حاجات مهمه قوي وهتفيدكم كتير قوي قوي. عايزه اقول لكم، زمان كانت الناس بسيطه شويه، كان بالنسبه لموضوع الزيارات يعني كان عادي جدا اني واحده او قرايبنا يجوا يزورونا في اي وقت وفي اي ميعاد، عادي جدا ان نستقبل الناس في اي وقت. لكن دلوقتي في الوقت ده بيبقى فيه شويه حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستقبل الناس. نستقبلهم ازاي؟ طريقتنا تبقى عامله ازاي؟ كلامنا عامل ازاي؟ لان شويه في الوقت ده الموضوع بيختلف عن وقت زمان. حاجة مهمة قوي ان يجيلي ناس قرايبي او صحابي او ناس اعرفهم زمان من ايام المدرسة مثلا، دي حاجة حلوة قوي وحاجة اجتماعية وصحية على فكرة. ما ينفعش كمان ننعزل عن الناس ونقعد كده في البيت لا بنزور حد ولا حد بيزورنا، لا خالص، الموضوع ده مش كويس علشانك وعشان حتى نفسيتك، ما تتعبش. لكن كل ما تبقى اجتماعية اكتر وتتعرف على ناس اكتر دي حاجة هتبقى كويسة ليكي، يعني ما بلاش تحطي نفسك في قوقعة كده وتقفلي على نفسك. لكن المشكلة ان ربة المنزل بتواجه صعوبة في شوية في طريقة الدعوة، او ازاي تقدم دعوة للناس تقول لهم تفضلوا عندي، او ازاي تستقبلهم مثلا، يعني مفروض تبقى شكلها عامل ازاي وتستقبلهم. ده بقى هو اللي هنتكلم عليه النهاردة، فكرة فن استقبالي لضيوفي. طيب، استقبالي لضيوف هيحتاج مننا شوية استعدادات مسبقة. يعني ايه؟ يعني هكون مرتبة البيت، منظفاه، مروقة كل حاجة. ما ينفعش حد سواء غريب أو قريب يجي يشوف بيتي مكركب، الدنيا مش منظمة، ده هيدي صورة وانطباع عنك مش كويس. زي ما ترتيب البيت مهم ونظافته مهمة، كمان ابتسامتك وترحيبك بالناس لازم يكون برضو مهم. يعني ايه ترحيبي؟ يعني ارحب بقلب مفتوح وتكون ابتسامتي عريضة ويبقى وشي كده مليان بالتفاؤل. خدي بالك كمان التفاؤل على وشك، الابتسامة دي هتنقليها للي قدامك، فهتدي انطباع حلو عنك وهتغيري مود الشخص اللي قدامك، فاهمة؟ طيب، عايز اقولك ان خبراء الاتيكيت بيقولوا ايه؟ ان الحالة النفسية اللي بتبان عليها ربة البيت او اللي بتبان عليك وانت في البيت قدام ضيوفك دي اهم عامل من عوامل نجاح دعوتك. ازاي؟ لو ابتسامة طالعة من قلبك، من جواك، ابتسامة صادقة، يعني بيبان قوي اذا كنت حابة الناس دي ولا مش حباهم. طبعا لو انت حابة الناس دي هتقدري تسلمي بكل ثقة وتبوسي وتحضني وتسلمي وترحبي وتبقي مش عارفة تعملي ايه ولا ايه. لكن لو في ناس مثلا انت مش حابة زيارتهم ليكي او تقال شوية على قلبك، بيبان طبعا عليكي اذا كنت حباهم ولا لا. فلازم تاخدي بالك ان حتى لو الناس دي تقيلة على قلبك لازم انت تثبتي ان انت قادرة تستقبليهم بشكل حلو وبشكل مرحب جدا. بشكركم على استضافتكم ليا الوقت اللي فات، كانت حلقة لذيذة وجميلة بيكم باستماعكم ليها. اشكركم على الوقت اللي فات ده كله. كانت معاكم رندا بارتي وحلقة من اتيكيت، نتقابل معاكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
1: يأتي إلهنا ولا يصمت، مزمور 50 وعدد 3.
0: في ترنيمة بتقول قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب وكل سهم شك بسؤال، بإيه أرد وإيه أصد وإيه سند غير هو قال. لكن المشكلة إن في مرنم تاني كان اختباره لماذا تتباعد يا رب في أزمنة الضيق. أصعب شيء على نفس المتألم أو الخائف أو المتشكك هو إنه ما يحسش بحضور ربنا إنه قريب منه، وأصعب شيء إنه في وسط ضغوطه ما يسمعش ولو كلمة من ربنا تطمنه أو حتى ترد على أسئلته. يمكن حاسس إن العدل نفسه صمت، وإنه القريب عنك بيبعد، وكل اللي وضعت ثقتك فيه بينهار. تحت ضغط المشكلة يمكن تكون عندك انتظارات معينة خابت، أو أحلام كانت كبيرة لكن انهارت. يمكن يكون الرصيد اللي كنت متصور إنه هيطلعك من المشكلة خلص ومش عارف تتصرف. إلهك بيقولك إنه مش هيطول في انتظاره ولا في صمته، يأتي ولا يصمت. الرب بيوصل في مواعيده هو، مش في أي وقت تاني، ولما بيجي بيروح المكان اللي هو عاوزه، حتى لو كنت انت حكمت ان الوقت راح، او ان المكان مش اكتر من قبر دفنت فيه احلامك بعد ما لفتها في اكفان دموعك وحطيت عليها حجر كبير وتقيل واتقل من اليأس، وبعدت قبرك عن عينيك عشان ما تتعبش من منظره وما تبكيش على ذكراه. يأتي الهك ولا يصمت. خليه يجي حتى بعد 4 ايام من الحادثة، حتى بعد ما فقدت الأمل إن عنده كلمة أبعد من اللي أنت قلتها أو حتى اللي حواليك قالوها. لما يجي هيزور نفس القبر اللي أنت بتحاول تنساه، ومش هيصمت ولا هيبكي زيك وينهي الموضوع على كده، لكنه هيصرخ بصوت عظيم في المشكلة، في الخسارة، في اللي راح من قدام عينيك، لكنه حاضر قدام عينيه، وهيخلي كل حاجة ترجع من تاني أفضل من الأول. مش مصدق ليه؟ اسأل العازر، هو يعرف وقته كويس، وهو كمان يضمن كلمته. انتظروا النهاردة هيجي ولا يصمت.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. إحنا بنقول إن دي نبوة عن المسيح. بيقولوا إما إنها مش عن المسيح لأنها بتقول عبد، عبد الله، أو إن المسيح مش إله. وأنا عايز أقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. أنا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالظبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح، هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع؟ في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي. في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد، الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله، لكنه أخذ صورة عبد. عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك،
بس المهم تعالى له بإيمان.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وأنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع الناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرح جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خلتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصة بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانتي بتسمعي. في الحلقة دي عايزة اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينة كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفة، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. تكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحة بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي. بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرى. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي. عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد، عبري عنها، لأنك تستهلي أنك تعبري عنها، تستهلي أنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تجبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك. عشان كده أنا بشجعك، أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك. وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مضلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن الكل كده، بس أنا بقول إنه في كده.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدربي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد.

لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل.

كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وقالتها كده وبس، لأ كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا. كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه، وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان. بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل فاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شايل سلة مليانة بصل وثوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه إنه هيقابل الملك، إنه كمان هيبقى غني، إنه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال: إيه السبب اللي خلاك تعمل كده مع ان ناس كتير قبلك ما عملوش حاجه، بص عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال انه من زمان جدته علمته ايه من الكتاب المقدس بتقول: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. وكانت بتقول لي كمان ان كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصه لفعل الخير لاي حد وفي اي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي انه في بركه خلف كل حجر يعترض. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له: يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك انك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، انا كان في ذهني اعلم الناس ازاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وانت نجحت في الامتحان ده. علشان كده انا هصدر قرار وامر ملكي بتعيينك انت الفلاح البسيط وكيل على كل الأراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، فيه بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، فيه بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا ياما سعدت ناس كتير وفي الآخر إيه اللي خدته؟ كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول: وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لأصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلق خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن الأرض.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

دون حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

يركني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس، أو أقدر أقول عن أحداث موجودة في الكتاب المقدس، وبنسأل يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة بيقول كده: هل الخلق من البداية خالص حقيقة ولا أسطورة؟
1: ده سؤال هام جدا الحقيقة، لأنه الخلق أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي جملة أساسية في مفهومنا عن الله وعن الخليقة، لأن الخليقة ما تقدرش تكون نفسها، المادة ما تقدرش تكون نفسها، لأن المادة محتاجة إلى معلومات عشان تكونها وعشان تكون حياة، والحياة تنشأ من حياة، فمش ممكن تفاعلات كيماوية هيدروجين وأكسجين ونيتروجين يخبطوا في بعض بالصدفة البحتة ويعملوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عليها ترص نفسها بالمظبوط قوي عشان تعمل البروتينات، البروتينات تعمل الخلية، الخلية تنقسم وتعملني وتعملك. دي حدوتة، دي قصة، دي مش حقيقة، ده مش علم، مفيش أي علم يثبت هذا الكلام اللي احنا افترضناه.
0: بيقال إن الله خلق نواة، وبعد كده من خلال العوامل البيئة والجو وكل ده ابتدت هي تنفصل عن نفسها، ومن خلال ده اتخلق الكون والعالم.
1: طبعا دي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وهم مش عارفين ازاي ابتدت اكشولي، لأنهم بيقولوا انها اتجمعت في حاجة اسمها السينجولاريتي. السينجولاريتي دي نقطة صغيرة جدا فيها الطاقة والمادة.
0: ايه هي السينجولاريتي اللي هي
1: السينجولاريتي؟ النقطة الصغيرة قوي اللي بدأ منها الكون.
0: بالضبط.
1: فالنقطة الصغيرة دي لما تتجمع الطاقة والمادة وتبقى كثافتها عالية قوي كده، قوانين الطبيعة ما تشتغلش. دي نمرة واحد. فعشان يحصل البيج بانج، والبيج بانج على فكرة مش فرقعة، هو امتداد تمدد. فعشان يحصل التمدد ده في مشكلة
0: النقطة الصغيرة، النقطة الصغيرة قوي دي.
1: في مشكلة كبيرة فيه في العلم، فمش عارفين ازاي ابتدى. وبعدين بقى ابتدوا يحددوا مدتها. في البداية اول ما ابتدوا قالوا من 12 بليون ل 20 بليون، ده البليون 1000 مليون سنة. وبعدين قالوا 15 بليون سنة، ودلوقتي بيقولوا انها 13.7 من 10 بليون سنة. شوفي الفروق اللي انا بكلمك فيها. يعني من 15 بليون ل 13.7 من 10 بليون.
0: هو بيتقال انه الله اللي عملها اللي اوجدها.
1: الناس بتوع الفيزياء ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده خالص الحقيقة. ده في ناس اللي اسمهم ثيستيك ايفوليوشن، اللي بيقولوا ان الله استخدم النشوء والارتقاء. بيقولوا هو اللي الله ابتدى وسابها تشتغل.
0: بالضبط.
1: طبعا ده كلام العلم ما بيقبلوش بالمناسبة. ده العلماء اللي هم ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس ومش بيؤمنوا بالله الخالق مش بيصدقوا الكلام ده برضه.
0: يعني احنا عندنا نظريتين: نظرية انه الله خلق النوادي ومن خلالها تكون كل العالم، ونظرية تانية انه لوحدها اتخلقت. ده
1: ان هي كونت نفسها، ودي برضه ملهاش اجابة، فهم ما عندهمش نقطة بداية. انا بقى عندي نقطة بداية كتابية بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض.
0: طب ايه رد حضرتك انه النوادي الله اللي خلقها وهي تكونت لوحدها؟
1: لا، دي في بقى مشكلة كبيرة قوي. المدد الزمنية المفترضة دي كلها عليها مشاكل ضخمة. وبعدين هم بيقولوا ان النوادي عملت الشمس في حوالي 5 بليون سنة، والارض في 4.5 من 10 بليون سنة، وبعد المحيطات في 3.8 من 10 بليون سنة، وبعد نشأت الحياة من المحيطات وخدت ملايين السنين عشان توصل. معنى كده ان كان في موت وحياة وموت وحياة شغالة عشان نوصل احنا على قمة الخليقة. ده عكس فكرة الله في الخليقة بالكامل.
0: طب دكتور ناجي، أنا أسفة أن أنا مضطرية أوقف الحوار ده لأنه البرنامج بيخلص، لكن لينا عودة تاني طبعاً لنفس الحوار. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا يمكن ما خلصناش كل الفكرة، لكن بنوعدكم أن هنكملها الحلقة الجاية، ومنتظرين أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد بنرحب بيه حوالين النظريات اللي اتكلمنا عنها النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
8: نعم يا مروان.
7: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك أربعة أناجيل قبله، ما الذي يدير لو كانوا خمسة؟
9: زيادة الخير خيرين.
10: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
11: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
7: فما هي؟
8: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
10: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
9: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
11: هل قرأته يا حسام؟
9: سمعت عنه.
7: قرأت شزرات منه.
10: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
11: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
9: لا أفهم ما تقصدين.
11: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يحيى بها،
8: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
7: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
10: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
8: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
11: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزر.
9: شكل مزر؟ كيف؟
11: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل، ويضحك في وجه الله ساخرا.
7: أستغفر الله العلي العظيم.
9: الشيطان وقح بطبعه،
10: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
8: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله، وهكذا.
11: وغير ذلك، هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
8: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه خامس كتاب الإنجيل.
7: هو فعلا يختلف عن الأناجيل الأربعة ويتعارض معهم.
10: في أي شيء يختلف؟
9: أشياء كثيرة،
11: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
7: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
8: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
11: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض،
10: وهو كذلك. هيا بنا.
8: نبدأ من البداية.
9: نريد موضوع الصلب هذا.
8: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
7: نهاية وبداية، ما هذا؟
11: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
9: زدت عقدة تعقيدا.
7: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
10: دعونا نسمع، نسمع من البداية يا عم قاسم.
8: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
9: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
7: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
10: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية.
11: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب. هي أس المشاكل التي نواجهها.
9: تبالغين تبالغين.
7: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
8: الموضوع ليس في القضمة بل في الخطية وراء القضمة.
9: الخطية تاني
11: وثالث ورابع يا حسام.
8: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
10: الخطية هي الخطأ. هل هذا يحتاج إلى فهم؟
7: هي الشر، الجريمة.
9: لها تعريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
11: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
8: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
10: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
7: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
9: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
11: ليس ذلك فقط.
9: ليس ذلك فقط، ماذا تقصدين؟
11: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
9: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
11: لانحراف الإنسان عن الله.
9: ما هذا؟
8: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
7: هذا حق.
10: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
11: هذا ما نقصده تماما.
9: هذه مبالغة.
8: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
7: لا شك في ذلك.
11: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
9: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
11: السرقة خطية، إذا مد الإنسان يده وأخذ مال قريبه،
7: هذا طبيعي.
11: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
8: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
10: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
9: تصعبون الأمر جدا.
11: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
8: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
7: فكلنا خطاة إذن.
10: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
9: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
11: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
8: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطية ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب،
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا،
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطية،
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطية.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحي عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد،
0: بل إلى هذا الحد يا سمر. الخطية الواحدة مثل ألف خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذن خطاة.
3: نعم كلنا خطاة، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
5: لم أغرق،
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
5: انتظروا،
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
5: شكرا لكم.
6: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا بلا ما نحسو كنديرو حاجات باش نعجبو الناس. مثلا كنلبسو زوين، كنحاولو نبانو في أحسن هيئة. ماشي عيب الواحد يبان زوين، ولكن الخوف انه الواحد يكون كيقلب على قيمته في هاد الحوايج. كاين اللي كتلقاه مزير راسو وغارق كريديات باش يشري طوموبيل، كاين اللي كيشوف قيمته في هاد الطوموبيل، وكاين اللي كيشوف قيمته برقم حساب ديالو في البنكة، كاين اللي كتقلب على قيمتها في الحوايج ديال لامارك، في المكياج، كاين اللي كيقلب على قيمته في الكارو. كتلقاه ما كيكميش كاع، ولكن جالس مع صحابو باش يبان كول ويعجبهم، كيجبد حتى هو كارو ويكمي. كاين بزاف وبزاف. الحلقة ديالنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى. خليكم معنا، غناخدو فاصل موسيقي ونرجعو لكم، تسناونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا ديال اليوم بعنوان شحال كتسوى.

بزاف ديال المرات كنربطوا القيمة ديالنا بحاجات مادية، فلوس، طوموبيل، خدمة. إلى غابت هاد الحاجة كنحسوا براسنا ما عندنا قيمة، وهذا مفهوم غلط للقيمة. هادشي كبر معانا ملي كنا صغار بلا ما نحسوا، فاش كانوا في المدرسة كيقولوا لنا فلان حسن منك لأنه جاب في النتيجة أكثر منك. لا شعوريا وحنا كنكبروا بدا هاد الشعور كيكبر معانا، وبدينا كنفهموا باللي كل حاجة امتلكناها غتعطينا قيمة أكثر. بدينا كنقيسوا قيمتنا بحسب الحاجات المادية والمعنوية اللي كنربحوها، مع العلم أنه هاد الحاجات كتكون متغيرة. القيمة ديالي هي شي حاجة فيكس، ماشي شي حاجة كتبدل. قيمتي ماشي بحال البورصة، قيمتي ماشي هي الدرهم، طالعة نازلة بحسب الحاجات المادية اللي كنمتلكها، لأنك هكذا ماشي كتعطي قيمة لراسك، بالعكس كتنقص من القيمة ديال راسك. باش تعرف القيمة ديالك لازم تعرف شكون انت. انت ماشي حاجة مادية فقط باش تكون القيمة ديالك هي حاجة مادية، انت روح ونفس. داود النبي كيقول في المزامير: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عظيمة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. داود كيقول أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. داود كيشوف أنه هو امتياز، داود عارف قيمته. الرب هضر مع صموئيل وقال له هذا هو. داك الساعة صموئيل جبد الزيت ومسحاله على راسه، وهذا تقليد كان كيدار شحال هادي فاش الواحد كيتختار ملك، كيهزو شوية ديال الزيت وكيمسحوه بها. في داك الوقت حتى واحد ما كان كيتوقع انه الله يقدر يختار داود، خصوصا بالمواصفات اللي كيقول عليها الكتاب، انه كان صغير ما كانش كيبان صالح لدور القيادة والملك، كان زعر وعويناته خضيضرين، لكن الله كان كيشوف فيه شي حاجة وحدة اخرى، وهذا بالضبط اللي الله كيشوفه فيا وفيك. مهما كنتي كتشوف راسك صغير، مهما كنتي كتشوف راسك ما تستاهلش، عرف أن الله دايما كيشوف فيك حاجة مختلفة على اللي احنا كبشر كنشوفه في ريوسنا. وقول له كيف ما قال داود: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. وكيف ما داود عرف قيمته، حتى انت عرف قيمتك. بقوا معنا أعزائنا المستمعين، غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل أننا مهما كنا كنشوفنا راسنا ناقصين وكنقلبوا على حاجات تعطينا قيمة، الله كيشوفنا بمنظور آخر. الله كيشوفنا مميزين كيف ما كيقول داود في المزمور: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. بزاف ديال الأمثلة تربينا عليها كتقرر القيمة ديالنا بالفلوس. كاين بزاف نتاع الأمثال الشعبية كنسمعوها بحال القرع بفلوسه أرادك الراس نبوسه، ولا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. أجي ونشوفوا الكتاب المقدس واش عنده نفس النظرة للإنسان. واحد القصة كتقول أنه وفيما هو خارج إلى الطريق، فيما هو هنا كترجع على يسوع المسيح، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجت له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى لأنه كان ذا أموال كثيرة. القصة كتقول أنه واحد سيد لبس عليه، واحد الشاب من شاف يسوع المسيح مشى عنده كيجري وقال له: قل لي شنو ندير باش نورث الحياة الأبدية. يسوع المسيح قال له الوصايا، ولكن هاد الدري قال له: أنا ديجا عارف كل الوصايا، قل لي شي حاجة جديدة. يسوع شاف فيه وبغاه لأنه كان عارف وباغي يتبعه. قال له: خاصك حاجة وحدة، بيع كاع الحاجات اللي عندك وعطي الفقراء، وهكذا غيكون عندك كنز في السماء، وتعال تبعني. فالكتاب كيقول اغتم، يعني هاد الشاب هذا اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لو كانت قيمتنا بالفلوس كنا غنشوفوا أنه المسيح استقبل الشاب الغني بلا شروط. هاد الشي ما كيعنيش أن الله ما كيبغيش الأغنياء أو أنه كيفضل الفقراء على الأغنياء. ماشي عيب يكونوا عندك الفلوس أو تكون صاحب منصب زوين، لكن خطير بزاف أنك تكون شايف قيمتك من خلال هاد الفلوس. خطير بزاف أنك تشوف قيمتك من خلال هاد المنصب، لأنها نهار ما تبقاش عندك، وهذا شي حاجة اللي هي واردة جدا، غتلقى راسك تالف. وهاد الشي بالضبط علاش كنلقاو بلي بزاف ديال الناس اللي كيخسروا فلوسهم في البورصة كينتحروا. غتكونوا سمعتوها بزاف في الأخبار، بزاف ديال المرات كنشوفوا بلي الناس اللي كيخسروا فلوسهم كلها في البورصة كينتحروا، مع العلم أنه كتلقى عنده دارو وعنده ولاده، ولكن ما كيستحملش. علاش؟ لأنه بالنسبة ليه كانت هي طوق النجاة، كانت ديك الفلوس هي الحياة، كانت هي اللي كتوفر له أسباب الراحة والرفاهية والمتعة. هادشي علاش السيد المسيح كيقولنا: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الغني والفقير بحال في القيمة. الكتاب المقدس كيقول في سفر الأمثال: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني الكتاب المقدس كيقول بوضوح أنه ما كاينش فرق بين الغني والفقير، بجوج بهم الرب هو اللي خلقهم، لكن الفرق هو أنك أنت تكون كتشوف قيمتك من خلال حاجة مادية، من خلال حاجة كتحسب، من خلال حاجة القيمة ديالها كتتغير عبر الزمان. لكن داود كان شايف الله صح، وكان شايف قيمته صح من اللي قال له: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. خليكم معنا أعزائنا المستمعين، غد ناخذ فاصل ونرجع لكم.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان شحال كتسوى. كاين واحد سؤال جاء في الكتاب المقدس 3 ديال المرات، من هو الإنسان؟ الكتاب كيقول على الإنسان بمجد وكرامة كللته. هو هنا كيهضر علينا حنا كبشر، كيهضر عليك، كيهضر عليا. داود كان كيتسأل على شكون هو هذا الكائن اللي بمجد وكرامة كللته وأقامته على أعمال يديك. أيوب كان كيتسأل نفس السؤال، شكون هو الإنسان؟ كاين بزاف ديال الأسئلة طرحات في الكتاب المقدس على ماهية الإنسان، لكن أنا بغيت ندوز معكم للإجابة. كنقراو في إنجيل مرقس والإصحاح الثاني، ثم قال لهم لليهود اللي كانوا في عداوة معه: السبت إنما جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت بالنسبة لليهود كان وما زال يوم مقدس. في السبت كان ممنوع أنه الواحد يخدم أو يدير أي أكتيفيتي، السبت مقدس. لكن المسيح قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. السبت اللي كان بالنسبة لليهود هو الرمز الديني، قال لهم أنه الدين جعل لأجل الإنسان وماشي الإنسان لأجل الدين. الإنسان ما تخلقش من أجل الدين والعقيدة لدرجة أنه يقدر يمشي في الجراس على قبل الدين. السبت بجلالة قدره وعظمته إنما جعل لأجل الإنسان. إذن الله عمره ما غيشوفك من خلال إطارك الديني. بالنسبة لله قيمتك ما كتجلى في حتى حاجة، حتى إلا كانت هي الدين. كاين قصة أخرى ممكن نشوفوها في إنجيل متى والإصحاح 12 كتقول: وإذا إنسان، هو هنا ما قالش سميته لأنه ماشي مهم شنو سميته، ماشي مهم مستواه الدراسي، ماشي مهم شنو دينه، المهم أنه إنسان. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت؟ لكي يشتكوا عليه. كان المسيح في قلبه حزن عميق على غلاظة قلوبهم، وفي قلبه أيضا شفقة عميقة على هذا الإنسان، فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عندك تكون شايف راسك أنك نامبوختكوا، عارف علاش؟ لأن الله عمره ما يخلق نامبوختكوا. تحقيرنا لأنفسنا غرض من أغراض الشيطان. عندك إصحابك راه تواضع، لا ماشي تواضع، لأن الله ما خلق حتى شي حاجة تافهة، وما خلقنيش باش نكون تافه. يكفيني أنه خلقني على صورته، ويكفيني أنه جاء على صورتي. بركة ما تشوف راسك أنك ما كتسوى والو. خليونا متفقين أن الخطية شوهات صورتنا قدام أنفسنا، وهذا الشيء كيخلينا ديما نحاولوا نلقاو قيمتنا في حاجات مادية وحدة أخرى. علاش؟ لأننا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله عارفين أن صورتنا تشوهات، شوهات هالخطية، لكن ما مسحتهاش. من بعد ما وقعنا في الخطية وعشنا في الخطية، الكتاب المقدس كيقول عندك تلعن الإنسان لأنه تكون على صورة الله. هو ما هدرش على شخص معين، هو ما هدرش على شخص مؤمن، هو ما هدرش على شخص عارف الله، هو هدر على الإنسان. أي إنسان تكتشوفه في الشارع مهما كان الشر دياله، مهما كان الفساد دياله أو العقيدة دياله، مهما كان ظلام أفكاره، هو لا يزال كائن مخلوق على صورة الله. وانت مهما غدرت بك الأيام وطحناتك الأمراض وعذباتك الظروف، مهما ظلموك الناس ومهما تحطمات النفسية ديالك، انت ما زال مخلوق على صورة الله، وخاصك تعتز بهذا الشيء وتكون فخور. نعم صورة شوهات، لكن كاين علاج إلهي في الفداء، كاين مشروع جبار تسمى مشروع الفداء. أعزائي المستمعين، إلا كان عند الملائكة الحق أنهم يغيروا ويحسدوا، فما عندهمش حتى شي حاجة يغيروا منها إلا الإنسان، لأنه لم يرتفع عند الله كائنا من كان غير الإنسان. حتى أنه الكتاب المقدس كيقول على الملائكة أنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. لكن المشكلة الكبيرة أننا ما كنحترموش أنفسنا،
ما كنقدروش أنفسنا وما كنقدروش غيرنا. فاش كنتعامل مع واحد فقير أو مع واحد مقاريش أو مع واحد بسيط، أنا هنا كنتعامل معاه كإنسان مخلوق على صورة الله، وعمري ما غنعرف نتعامل مع الله إلا إذا عرفت نتعامل مع الإنسان اللي مخلوق على صورة هذا الإله. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، غادي ناخدوا فاصل ونرجعوا لكم، بقوا معنا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم كانت بعنوان شحال كتسوى. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كاين بزاف ديال الحاجات كنشوفوا القيمة ديالنا من خلالها، لكن هاد الحاجات كتبقى ديما حاجات مادية، حاجات متغيرة. إذا كانت عندك أسئلة أو اقتراحات أو عندك أفكار على قيمة الإنسان، أو كنتي أنت شخصياً كتشوف قيمتك في حاجة معينة، تقدر تواصل معنا عبر الصفحة ديالنا في الفيسبوك سي لا في راديو، سيت ويب www.radiocelv.org، أو عبر الإيميل cn@radiocelv.org. أنا متاحة كذلك عبر واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. كونوا معايا الحلقة الجاية، ونتمنى لكم أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

ازيكم بنويت؟ اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا. زي ما كل حاجه اتغيرت دلوقتي، كمان فن استقبالي لضيوفي هو كمان اتغير. عشان كده النهارده عايزه اكلمكم عن موضوع ازاي استقبل ضيوفي لو انا عازمهم مثلا على الغداء او العشاء. حابه اتكلم معاكم النهارده على شويه حاجات مهمه قوي وهتفيدكم كتير قوي قوي. عايزه اقول لكم، زمان كانت الناس بسيطه شويه، كان بالنسبه لموضوع الزيارات يعني كان عادي جدا اني واحده او قرايبنا هيجوا يزورونا في اي وقت وفي اي ميعاد، عادي جدا ان نستقبل الناس في اي وقت. لكن دلوقتي في الوقت ده بيبقى فيه شويه حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستقبل الناس. نستقبلهم ازاي؟ طريقتنا تبقى عامله ازاي؟ كلامنا عامل ازاي؟ لان شويه في الوقت ده الموضوع بيختلف عن وقت زمان. حاجه مهمه قوي ان يجي لي ناس قرايبي او صحابي او ناس اعرفهم زمان من ايام المدرسه مثلا، دي حاجه حلوه قوي وحاجه اجتماعيه وصحيه على فكره. ما ينفعش كمان ننعزل عن الناس ونقعد كده في البيت لا بنزور حد ولا حد بيزورنا، لا خالص. الموضوع ده مش كويس علشانك وعشان حتى نفسيتك، ما تتعبش. لكن كل ما تبقى اجتماعيه اكتر وتتعرف على ناس اكتر دي حاجه هتبقى كويسه ليكي، يعني ما بلاش تحطي نفسك في قوقعه كده وتقفلي على نفسك. لكن المشكلة ان ربة المنزل بتواجه صعوبة في شوية في طريقة الدعوة، او ازاي تقدم دعوة للناس تقول لهم تفضلوا عندي، او ازاي تستقبلهم مثلا، يعني مفروض تبقى شكلها عامل ازاي وتستقبلهم. ده بقى هو اللي هنتكلم عليه النهاردة، فكرة فن استقبالي لضيوفي. طيب استقبالي لضيوفي هيحتاج مننا شوية استعدادات مسبقة. يعني ايه؟ يعني هكون مرتبة البيت، منظفاه، مروقة كل حاجة. ما ينفعش حد سواء غريب أو قريب يجي يشوف بيتي مكركب، الدنيا مش منظمة، ده هيدي صورة وانطباع عنك مش كويس. زي ما ترتيب البيت مهم ونظافته مهمة، كمان ابتسامتك وترحيبك بالناس لازم يكون برضو مهم. يعني ايه ترحيبي؟ يعني ارحب بقلب مفتوح وتكون ابتسامتي عريضة ويبقى وشي كده مليان بالتفاؤل. خدي بالك كمان التفاؤل على وشك، الابتسامة دي هتنقليها للي قدامك، فهتدي انطباع حلو عنك وهتغيري مود الشخص اللي قدامك، فاهمة؟ طيب عايز اقولك ان خبراء الاتيكيت بيقولوا ايه؟ ان الحالة النفسية اللي بتبان عليها ربة البيت او اللي بتبان عليك وانت في البيت قدام ضيوفك دي اهم عامل من عوامل نجاح دعوتك. ازاي؟ لو ابتسامة طالعة من قلبك، من جواك ابتسامة صادقة، يعني بيبان قوي اذا كنت حابة الناس دي ولا مش حباهم. طبعا لو انت حابة الناس دي هتقدري تسلمي بكل ثقة وتبوسي وتحضني وتسلمي وترحبي وتبقي مش عارفه تعملي ايه ولا ايه. لكن لو في ناس مثلا انت مش حابه زيارتهم ليكي او تقال شويه على قلبك، بيبان طبعا عليكي اذا كنت حباهم ولا لا. فلازم تاخدي بالك ان حتى لو الناس دي تقيله على قلبك لازم انت تثبتي ان انت قادره تستقبليهم بشكل حلو وبشكل مرحب جدا. بشكركم على استضافتكم ليا الوقت اللي فات، كانت حلقه لذيذه وجميله بيكم باستماعكم ليها. اشكركم على الوقت اللي فات ده كله. كانت معاكم رندا بارتي وحلقة من اتيكيت، نتقابل معاكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: نفسي ابقى دكتور مشهور. انا بقى عايز يبقى عندي اكبر مطعم، بحلم اكون عازف جيتار مشهور، نفسي جدا ابقى مذيعة مشهورة قوي زي اوبرا، بحلم اكون مهندس معماري قوي، نفسي جدا اكون مصممة ازياء عالمية. وايه بقى كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت ايه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده، يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر ان اول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت او بيتسرق. وديني نبهتك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you tuned in to listen to us today.
2: مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم اليوم إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: We have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: كنا نتحدث بصدد سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
1: In our last broadcast, we talked about joy.
2: في إذاعتنا الماضية كنا نتحدث عن الفرح.
1: And this broadcast, we're going to continue to talk about joy.
2: وفي هذه الحلقة نستطرد في حديثنا عن الفرح.
1: It is the second in that series of messages on joy.
2: إنها الحلقة الثانية في حديثنا عن الفرح.
1: In our last broadcast, we ended with these words by the Apostle Paul.
2: في رسالتنا الماضية اختتمنا حديثنا بهذه الآية التي قالها الرسول بولس.
1: Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice.
2: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.
1: We told you that we would talk about what Paul is really saying in this passage.
2: وقلنا لك في حلقتنا الماضية إننا سوف نتحدث عما يعنيه بولس حقيقة في هذا الفصل.
1: What is he saying?
2: ماذا يقول بولس؟
1: He is saying that your real joy does not come from favorable economic conditions.
2: يقول بولس إن فرحك الحقيقي لا يأتي عندما تكون أحوالك الاقتصادية طيبة وموائمة.
1: Your real joy does not come from your being accepted by society.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق لك عندما تكون مقبولا في المجتمع.
1: Your real joy does not come from having significance in the eye of the world.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق لك عندما تكون مهما في أعين العالم.
1: Your real joy does not come from what your job is.
2: فرحك الحقيقي لا يتحقق من نوع الوظيفة التي تشغلها.
1: Or where you live.
2: ولا من المكان الذي تسكن فيه.
1: Or what image you project.
2: ولا من المشروع الذي تتخيله.
1: Your real joy does not come from being in the right social circles.
2: فرحك الحقيقي لا يأتي من كونك موجودا في الدوائر الاجتماعية الصحيحة.
1: Or living in the right neighborhood.
2: أو من حياتك في بيئة صحيحة.
1: Your real joy comes from the knowledge that you are saved and redeemed through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
2: فرحك الحقيقي يأتيك من معرفتك أنك مخلص ومفدي بواسطة موت وقيامة الرب يسوع المسيح.
1: Your real joy comes from the knowledge that you are an heir with Christ.
2: فرحك الحقيقي يأتي من معرفتك أنك وارث مع المسيح.
1: Your real joy comes from the knowledge that your name is written in his book of life.
2: فرحك الحقيقي يأتي من معرفتك أن اسمك مكتوب في سفر الحياة.
1: And that you are an inheritor of the estate of God.
2: وأنك وارث لوصية الله.
1: That's what he's saying where joy comes from.
2: هذا ما يعنيه بولس بقوله من أين يأتي الفرح.
1: Our world is trying to tell us that joy is found in things.
2: عالمنا يحاول أن يخبرنا أن الفرح يوجد في الأشياء.
1: Our world is trying to tell us that joy is found in owning more buildings.
2: عالمنا يحاول أن يقول لنا إن الفرح يتحقق عندما نمتلك مبان أكثر.
1: Our world is trying to tell us that our happiness comes from drinking alcohol.
2: عالمنا يحاول أن يقول لنا إن سعادتنا يمكن أن تتحقق من شرب الكحول.
1: Or watching more television.
2: أو مزيد من مشاهدة التلفزيون.
1: What kind of happiness is this?
2: أي نوع من السعادة تلك؟
1: That is how confused the world is.
2: هكذا هو حال عالمنا المرتبك والمضطرب.
1: Things will not make you happy.
2: الأشياء لن تجعلك سعيدا.
1: Please listen carefully.
2: أرجو أن تنصت إلي جيدا.
1: Christian joy is not the absence of sadness.
2: الفرح المسيحي لا يعني غياب الحزن.
1: I can testify to you that sometimes In the lowest moments of my life, I experienced the joy of the Lord in far greater way than any other time.
2: أستطيع أن أشهد قائلا إنني عندما أكون أحيانا في أدنى لحظات حياتي أختبر فرح الرب بشكل أعظم بكثير من أي وقت آخر.
1: Christian joy is not the absence of adversity or trials in life.
2: الفرح المسيحي ليس معناه غياب المحن والشدائد والتجارب من الحياة.
1: When Paul was writing about joy to the Philippians, he was not on the beach enjoying the sunshine, but he was in a prison.
2: عندما كان بولس يكتب عن الفرح للفلبيين لم يكن موجودا على شاطئ بحر ينعم بالشمس لكنه كان في السجن.
1: He was writing about joy when he was in chains and in dungeon.
2: كان يكتب عن الفرح عندما كان في القيود وفي السجن الداخلي.
1: Joy is precisely the very element that helps me to see beyond my circumstances.
2: الفرح هو بالضبط العنصر الأساسي والجوهري الذي يساعدني على أن أرى ما وراء الظروف.
1: Joy is precisely the very element that lifts my eyes up to God.
2: الفرح هو بالضبط العنصر الأساسي الذي يرفع أعيني نحو الله.
1: The God who is above and beyond and greater than my circumstances.
2: الله الذي هو فوق وأبعد وأعظم من كل الظروف.
1: In fact, joy is like love, which we've looked at before.
2: وفي الحقيقة الفرح هو مثل المحبة التي تأملنا فيها قبلا.
1: It can only be manifested and exhibited precisely at the tough times of life.
2: لا يمكن أن يظهر أو يستبين إلا في أوقات الحياة الصعبة.
1: Joy, like love, can only shine in the darkest moment of testing and trial.
2: الفرح مثل المحبة لا يلمع إلا في أشد اللحظات ظلاما وفي أوقات المحن والتجارب.
1: Joy, like love, can be observed in times of stress and strains.
2: الفرح مثل المحبة لا يلاحظ إلا في أوقات الضغوط والإجهاد.
1: As we saw in the last message on love, the deepest joy comes from grace.
2: وكما رأينا في الرسالة الماضية، أعمق فرح يأتي من النعمة.
1: The grace of our Lord Jesus Christ, grace, amazing grace, marvelous grace.
2: نعمة ربنا يسوع المسيح، النعمة، النعمة المذهلة، النعمة العظيمة.
1: Knowing that by myself I deserve nothing but the judgment of God.
2: معرفتي أنني في ذاتي لست مستحقا لشيء سوى دينونة الله.
1: And yet God, through His grace and favor, He loved me and redeemed me.
2: ومع ذلك فإن الله بنعمته وباختياره أحبني وفداني.
1: He put me on the footpath to heaven, and then He has put me in the hollow of His hands.
2: ووضعني على أعتاب السماء، ثم وضعني في خوافي يديه.
1: And that gives me all the joy that I need.
2: وهذا يعطيني كل الفرح الذي أحتاج إليه.
1: Listen to what Paul said about grace.
2: اسمع ماذا قال بولس عن النعمة.
1: In Romans chapter 8 verses 38 and 39.
2: في الأصحاح الثامن من رسالة روميا العدد الثامن والثلاثين والعدد التاسع والثلاثين. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
1: Nothing is going to separate me from the grace and the love of God. Nothing.
2: لا شيء يمكن أن يفصلني عن نعمة الله وعن محبة الله. لا شيء.
1: Whether I am employed or unemployed, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكانت لي وظيفة أو كنت بلا عمل، لا شيء يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am rich or poor, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكنت غنيا أو فقيرا، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I'm accepted by others or rejected by them, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكنت مقبولا من الآخرين أو مرفوضا منهم، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am spoken well of or ill of by others, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكان الآخرون يمتدحونني أو يسيئون إلى سمعتي، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am criticized or praised, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أكان الناس ينتقدونني أو يثنون علي، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I am affirmed or ignored, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء أحس الناس بوجودي أو تجاهلوني، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: Whether I stand alone or stand with thousands of others, nothing shall separate me from the love of God.
2: سواء وقفت وحدي أو وقفت مع الآلاف من الآخرين، لا شيء سوف يفصلني عن محبة الله.
1: It will make no difference to my joy because nothing shall separate me from the love of God.
2: فرحي لن يختلف إذ لا فرق عندي، لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يفصلني عن محبة الله.
1: Listen to me, my listening friends.
2: أرجو أنكم تصغون إلي أيها الأصدقاء المستمعون.
1: I have been reflecting upon this for a long time.
2: لقد ظللت أتأمل هذا المعنى وقتا طويلا.
1: Because I can look at things happening around the world and I can see things and when I see sin is rampant, I can easily get discouraged.
2: لأنني أستطيع أن أرى الأشياء تحدث حول العالم، واستطيع أن أرى الخطية وهي مستشرية وهائجة على نحو غير مكبوح، وكان يمكن أن أصاب بالفشل والإحباط.
1: But I don't.
2: ولكن لا يحدث هذا معي.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because I have the joy of the Lord.
2: لأن عندي فرح الرب.
1: But I've been thinking about this for quite some time now, and not just this week, but for quite some time.
2: ولكني كنت أفكر في هذا الأمر بعض الوقت، وليس فقط هذا الأسبوع، بل وقتا ليس بقصير.
1: And I came to this conclusion.
2: ووصلت إلى هذه النتيجة.
1: Do you know what really eludes most people about the joy of the Lord?
2: أتعرف لماذا في الحقيقة يتملص معظم الناس من فرح الرب ويراوغون بشأنه؟
1: They feel they don't have a handle on the future.
2: هم يشعرون أنهم لا يستطيعون أن يمسكوا بمقبض يضمنون به المستقبل.
1: Believe it or not, that holds true among all people.
2: صدق هذا أو لا تصدق، هذا الكلام ينطبق حقيقة على كل الناس.
1: Christians or non-Christians.
2: مسيحيين أو غير مسيحيين.
1: Believers or non-believers.
2: مؤمنين أو غير مؤمنين.
1: What eludes most people from getting that lasting joy is that they cannot get control of the future.
2: الذي يباعد معظم الناس عن الحصول على الفرح الدائم هو أنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في المستقبل.
1: The reason the psychics and the fortune tellers are growing in great numbers around the world.
2: وسبب تكاثر عدد الوسطاء الذين يزعمون أنهم صلة وصل بين العالم الأرضي وعالم الأرواح
1: is because people want to have a grasp of their future.
2: هو أن الناس يريدون أن يعرفوا شيئا عن مستقبلهم.
1: They really do.
2: هم حقيقة يريدون ذلك.
1: The reason millions of people are going to fortune tellers and channelers who contact the dead is because they want to be sure about their future.
2: السبب الذي يدفع ملايين الناس إلى الذهاب إلى العرافين والوسطاء الذين يخاطبون الموتى هو أنهم يريدون أن يطمئنوا من جهة مستقبلهم.
1: Some people may say, well, those fortune tellers tell me things about myself that are really true.
2: وقد يقول بعض الناس أولئك العرافون يخبرونني عن أشياء خاصة بي وهي حقيقية.
1: The devil knows what's going on.
2: والشيطان يعرف ما يجري.
1: These people are literally following demons.
2: هؤلاء الناس يتبعون الشياطين حرفيا.
1: They want to get a grasp of the future.
2: وهم يريدون أن يعرفوا لمحة عن المستقبل.
1: They ask the cup readers to tell them how to live.
2: وهم يطلبون من قراء الفنجان أن يخبروهم كيف يعيشون.
1: If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you need only to know one thing about the future.
2: إذا كنت مؤمنا بالرب يسوع المسيح، فأنت تحتاج فقط أن تعرف شيئا واحدا عن المستقبل.
1: When you die, you will go straight to heaven.
2: وهو أنك عندما تموت ستذهب مباشرة إلى السماء.
1: The scripture says that absence from the body is presence with the Lord.
2: وتقول كلمة الله إن التغيب عن الجسد معناه الحضور مع الرب.
1: You don't have to ask anybody else about that.
2: فأنت لا تحتاج أن تسأل أي شخص آخر عن ذلك.
1: Listen to what the scripture says in 2 Corinthians 5, 6 and 8.
2: دعنا نصغي إلى ما تقوله كلمة الله في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من العدد السادس إلى العدد الثامن. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.
1: People want to understand the future.
2: الناس يريدون أن يفهموا المستقبل.
1: When I thought this, I said, wait a minute.
2: عندما فكرت في ذلك حقيقة قلت لأنتظر دقيقة.
1: But I already know the future.
2: قلت ولكن أنا بالفعل أعرف المستقبل.
1: I know who holds the future.
2: أنا أعرف الممسك بزمام المستقبل.
1: And the one who holds the future holds me and everything else in his hand.
2: والذي يمسك بزمام كل الأمور في المستقبل هو أيضا الذي يعتني بي.
1: And he told me that everything is all right.
2: وهو قد أخبرني أن كل شيء على ما يرام.
1: He has it all under control and he is taking care of it.
2: هو ممسك بزمام كل الأمور وهو الذي يعتني بها.
1: And when I close my eyes in death, I'm going to be in his presence in heaven.
2: وعندما أغلق عيني في الموت فأنا متيقن أني سأكون في محضره في السماء.
1: There's nothing else I want to know.
2: لا يوجد شيء آخر أريد أن أعرفه.
1: That is the secret of the joy of the Lord.
2: هذا هو سر الفرح الدائم بالرب.
1: The permanent joy.
2: الفرح الدائم.
1: And that is why I have the joy of the Lord.
2: وهذا هو السبب الذي لأجله عندي فرح الرب.
1: Today people are running breathlessly trying to catch it.
2: والناس اليوم يركضون لاهثين لكي يحققوا السعادة.
1: But happiness is like a bar of wet soap.
2: ولكن السعادة هي كقضيب من الصابون المبتل.
1: Every time you try to take hold of it, it jumps ahead of you.
2: في كل مرة تحاول أن تمسك بها تفلت منك.
1: But not joy.
2: ولكن الفرح ليس كذلك.
1: Why do you pursue happiness which is temporary when you can have joy which is permanent?
2: فلماذا تسعى وراء السعادة وهي وقتية؟ مع أنك تستطيع أن يكون لك الفرح وهو دائم.
1: Some believers have lost their joy and then confuse it with happiness.
2: لقد فقد بعض المؤمنين فرحهم ولذلك خلطوا بينه وبين السعادة.
1: Some of you may have lost your joy and you are trying to find it in all the wrong places.
2: ربما تكون قد فقدت فرحك وأنت تحاول أن تجده في أماكن خاطئة.
1: Let me tell you a story that will help you focus on where and how you get your joy restored.
2: دعني أقص عليك قصة تساعدك على أن تركز أفكارك في المكان والكيفية التي بها تستطيع أن تستعيد فرحك.
1: Years ago, a little boy was given a priceless possession, his father's gold pocket watch.
2: منذ عدة سنوات أعطي ولد صغير هدية لا تقدر بثمن، ساعة الجيب الذهبية التي كانت لجده.
1: Oh, how he treasured it.
2: ولكم اعتز بها وقدر قيمتها.
1: He held it close in his hand.
2: أمسك بها في يده وهو متشبث بها.
1: He will take it out and he look at it and then he return it tenderly in his pocket.
2: كان يخرجها وينظر إليها ثم يعيدها برفق إلى جيبه.
1: How he loved that watch.
2: كم كان يحب تلك الساعة.
1: But one day while playing in his father's ice manufacturing plant,
2: ولكن يوما ما بينما كان يلعب في مصنع الثلج الذي كان يمتلكه أبوه,
1: he lost the watch in the middle of the ice.
2: فقد الساعة في وسط الثلج.
1: In the midst of the sawdust, he cried and cried.
2: وفي وسط نشارة الخشب كان يصيح ويصيح كثيرا.
1: He searched and searched and he searched until he became so frantic and panicky and finally he had a thought.
2: وظل يبحث ويبحث ويبحث حتى شعر بالذعر وباحتياج شديد وأخيرا خطرت في باله فكرة.
1: His hands were getting much too cold.
2: كانت يداه قد شعرتا بالبرودة الشديدة.
1: He finally stopped scurrying and thought.
2: وأخيرا توقف عن الانطلاق السريع وفكر.
1: He stopped searching around and he became very still.
2: توقف عن البحث حوله وأصبح ساكنا جدا.
1: In the silence, he heard the watch ticking.
2: وفي هذا السكون استطاع أن يسمع تكات الساعة.
1: And he found it.
2: ووجد الساعة.
1: The joy of the Lord is one of the greatest gifts of salvation.
2: فرح الرب هو إحدى أعظم عطايا وهبات الخلاص.
1: The joy of the Lord is one of the great fruit of the Spirit-filled life.
2: فرح الرب هو أحد أعظم ثمر الحياة الممتلئة بالروح.
1: But in the midst of the scurrying around, we lose it.
2: ولكن في وسط العدو السريع من حولنا نحن نفقده.
1: And the more we become frantic about getting joy and the trappings of joy, the worse we become.
2: وكلما أصبحنا مسعورين للحصول على الفرح وعلى زخارف الفرح أصبح حالنا أسوأ.
1: We start scurrying faster and start looking for happiness instead, and we start getting frazzled looking for it.
2: فنحن نبدأ بالعدو أسرع ثم نبدأ في البحث عن السعادة بدلا من الفرح ثم نبدأ في الإحساس بالإنهاك والإرهاق الشديد ونحن نبحث عنه.
1: The more we scurry, the more we get frantic, and the more it gets away from us.
2: وكلما زادت سرعتنا زاد سعرنا وزادت سرعة خسارتنا له.
1: Take a moment and be silent before God.
2: اقضي لحظة سكون أمام الله.
1: Take time to daily worship the Lord.
2: اقضي وقتا للتعبد اليومي للرب.
1: You don't have to ask God for anything.
2: أنت لست مضطرا أن تطلب من الله أي شيء.
1: Just be there alone listening.
2: مجرد أن تكون هناك قدامه وحدك تصغي إليه.
1: Take time to daily be filled with the Spirit of God.
2: اقضي وقتا تمتلئ فيه يوميا بروح الله.
1: You won't have to look for joy.
2: أنت لست مضطرا للبحث عن الفرح.
1: The joy of the Lord is going to find you.
2: فإن فرح الرب سوف يجدك.
1: With this joy comes another fruit of the Spirit, peace.
2: ومع هذا الفرح تأتيك ثمرة أخرى من ثمر الروح، السلام.
1: We shall begin looking at what peace really means in the next broadcast.
2: وسوف نرى ماذا يعني السلام حقيقة في إذاعتنا القادمة.
1: Some of you might be listening for the first time.
2: بعض منكم ربما يكون مستمعا لنا للمرة الأولى.
1: Some of you might never have invited the Lord Jesus to come into your life.
2: وبعض منكم ربما لم يدع الرب يسوع أبدا أن يأتي لحياته من قبل.
1: You have been looking for joy and fulfillment in life and you can't find it.
2: لقد ظللت تبحث عن الفرح وتحقيق انتظاراتك في الحياة ولكنك لم تجد ذلك.
1: Today you can come to God and ask for His forgiveness.
2: واليوم تستطيع أن تأتي إلى الله وتطلب غفرانه.
1: Today you can say, Lord Jesus, you died on the cross to pay the penalty of my sin.
2: اليوم تستطيع أن تقول أيها الرب يسوع لقد مت على الصليب لكي تدفع أجرة خطيتي.
1: I receive you into my life.
2: أنا أقبلك في حياتي.
1: Accept me in your kingdom.
2: فاقبلني أنت في ملكوتك.
1: If you have prayed this prayer, you can be sure that God has already answered your prayer.
2: إذا صليت هذه الصلاة تستطيع أن تتأكد أن الله قد استجاب صلاتك بالفعل.
1: Write and tell us that you have become a follower of Jesus Christ.
2: يسعدنا أن تكتب إلينا وتقول إنك قد صرت تابعاً للرب يسوع.
1: Until we meet next time, I wish you God's richest blessing.
2: إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة، أرجو لك بركات الرب الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيك عزيزي المستمع، وحلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
3: يأتي إلهنا ولا يصمت، مزمور 50:3.
2: في ترنيمة بتقول قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب، وكل سهم شك بسؤال. بإيه أرد وإيه أصد وإيه سند غير هو قال؟ لكن المشكلة إن في مرنم تاني كان اختباره لماذا تتباعد يا رب في أزمنة الضيق. أصعب شيء على نفس المتألم أو الخائف أو المتشكك هو إنه ما يحسش بحضور ربنا إنه قريب منه، وأصعب شيء إنه في وسط ضغوطه ما يسمعش ولو كلمة من ربنا تطمنه أو حتى ترد على أسئلته. يمكن حاسس إن العدل نفسه صمت، وإنه القريب عنك بيبعد، وكل اللي وضعت ثقتك فيه بينهار. تحت ضغط المشكلة يمكن تكون عندك انتظارات معينة خابت، أو أحلام كانت كبيرة لكن انهارت. يمكن يكون الرصيد اللي كنت متصور إنه هيطلعك من المشكلة خلص ومش عارف تتصرف. إلهك بيقولك إنه مش هيطول في انتظاره ولا في صمته، يأتي ولا يصمت. الرب بيوصل في مواعيده هو، مش في أي وقت تاني، ولما بيجي بيروح المكان اللي هو عاوزه، حتى لو كنت انت حكمت ان الوقت راح، او ان المكان مش اكتر من قبر دفنت فيه احلامك بعد ما لفتها في اكفان دموعك وحطيت عليها حجر كبير وتقيل واتقل من اليأس، وبحط قبرك عن عينيك عشان ما تتعبش من منظره وما تبكيش على ذكراه. يأتي الهك ولا يصمت. خليه يجي حتى بعد 4 أيام من الحادثة، حتى بعد ما فقدت الأمل إن عنده كلمة أبعد من اللي انت قلتها أو حتى اللي حواليك قالوها. لما يجي هيزور نفس القبر اللي انت بتحاول تنساه، ومش هيصمت ولا هيبكي زيك وينهي الموضوع على كده، لكنه هيصرخ بصوت عظيم في المشكلة، في الخسارة، في اللي راح من قدام عينيك، لكنه حاضر قدام عينيه، وهيخلي كل حاجة ترجع من تاني أفضل من الأول. مش مصدق ليه؟ اسأل العذر، هو يعرف وقته كويس، وهو كمان يضمن كلمته. انتظروا النهاردة، هيجي ولا يصمت.
3: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. إحنا بنقول إن دي نبوة عن المسيح. بيقولوا إما إنها مش عن المسيح لأنها بتقول عبد عبد الله، أو إن المسيح مش إله. وأنا عايز أقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. أنا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالظبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح، هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت بيه غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي، في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله لكنه أخذ صورة عبد، عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك،
بس المهم تعالى له بإيمان.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وأنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع الناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرح جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خليتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني، وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصة بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانتي بتسمعي. في الحلقة دي عايزة اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينة كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفة، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. تكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحة بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي. بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرع. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي. عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد، عبري عنها، لأنك تستاهلي إنك تعبري عنها، تستاهلي إنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تجبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك. عشان كده أنا بشجعك، أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك. وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مضلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن الكل كده، بس أنا بقول أنه في كده.

0: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل، وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وقالتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت مصحي.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل فاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شايل سلة مليانة بصل وثوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه انه هيقابل الملك، انه كمان هيبقى غني، انه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال، ايه السبب اللي خلاك تعمل كده مع ان ناس كتير قبلك ما عملوش حاجة، بصوا عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال إنه من زمان جدته علمته آية من الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له، وكانت بتقول لي كمان إن كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصة لفعل الخير لأي حد وفي أي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي إنه في بركة خلف كل حجر يعترض طريقه. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك انك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، انا كان في ذهني اعلم الناس ازاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وانت نجحت في الامتحان ده. علشان كده انا هصدر قرار وامر ملكي بتعيينك انت الفلاح البسيط وكيل على كل الاراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، فيه بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، فيه بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا ياما سعدت ناس كتير وفي الآخر إيه اللي خدته، كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لأصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلق خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن البحر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: اهلا بيك عزيزي المستمع في حلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معانا ضيف الحلقه دكتور ناجي اسكندر، زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا بيك يا هايدي. اهلا.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجوده في الكتاب المقدس، او اقدر اقول عن احداث موجوده في الكتاب المقدس، وبنسال يا ترى دي حقيقيه ولا اسطوره. دكتور ناجي، سؤالنا النهارده بيقول كده: هل الخلق من البدايه خالص حقيقه ولا اسطوره؟
1: ده سؤال هام جدا الحقيقة، لأنه الخلق أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي جملة أساسية في مفهومنا عن الله وعن الخليقة، لأن الخليقة ما تقدرش تكون نفسها، المادة ما تقدرش تكون نفسها، لأن المادة محتاجة إلى معلومات عشان تكونها وعشان تكون حياة، والحياة تنشأ من حياة، فمش ممكن تفاعلات كيماوية هيدروجين وأكسجين ونيتروجين يخبطوا في بعض بالصدفة البحتة ويعملوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عليها ترص نفسها بالمظبوط قوي عشان تعمل البروتينات، البروتينات تعمل الخلية، الخلية تنقسم وتعملني وتعملك. دي حدوتة، دي قصة، دي مش حقيقة، ده مش علم، مفيش أي علم يثبت هذا الكلام اللي احنا افترضناه.
0: بيقال إن الله خلق نواة، وبعد كده من خلال العوامل البيئة والجو وكل ده ابتدت هي تنفصل عن نفسها، ومن خلال ده اتخلق الكون والعالم.
1: طبعا دي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وهم مش عارفين ازاي ابتدت اكشولي، لأنهم بيقولوا انها اتجمعت في حاجة اسمها السنجولاريتي. السنجولاريتي دي نقطة صغيرة جدا فيها الطاقة والمادة.
0: ايه هي السنجولاريتي؟ اللي هي
1: السنجولاريتي النقطة الصغيرة قوي اللي بدأ منها الكون.
0: بالضبط.
1: فالنقطة الصغيرة دي لما تتجمع الطاقة والمادة وتبقى كثافتها عالية قوي كده، قوانين الطبيعة ما تشتغلش. دي نمرة واحد. فعشان يحصل البيج بانج، والبيج بانج على فكرة مش فرقعة، هو امتداد تمدد. فعشان يحصل التمدد ده في مشكلة
0: النقطة الصغيرة دي.
1: قوي دي. في مشكلة كبيرة في العلم، فمش عارفين ازاي ابتدى. وبعدين بقى ابتدوا يحددوا مدتها. في البداية اول ما ابتدوا قالوا من 12 بليون ل 20 بليون، ده البليون 1000 مليون سنة. وبعدين قالوا 15 بليون سنة، ودلوقتي بيقولوا انها 13.7 من 10 بليون سنة. شوفي الفروق اللي انا بكلمك فيها. يعني من 15 بليون ل 13.7 من 10 بليون.
0: هو بيتقال انه الله اللي عملها، اللي اوجدها.
1: الناس بتوع الفيزياء ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده خالص خالص الحقيقة. ده في ناس اللي اسمهم ثيستيك ايفوليوشن، اللي بيقولوا ان الله استخدم النشوء والارتقاء. بيقولوا هو اللي الله ابتدى وسابها تشتغل.
0: بالضبط.
1: طبعا ده كلام العلم ما بيقبلوش بالمناسبة. ده العلماء اللي هم ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس ومش بيؤمنوا بالله الخالق مش بيصدقوا الكلام ده برضه.
0: يعني احنا عندنا نظريتين: نظرية انه الله خلق النواة دي ومن خلالها تكون كل العالم، ونظرية تانية ان لوحدها اتخلقت. ده
1: ان هي كونت نفسها، ودي برضه ملهاش اجابة، فهم ما عندهمش نقطة بداية. انا بقى عندي نقطة بداية كتابية بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض.
0: طب ايه رد حضرتك انه النواة دي الله اللي خلقها وهي تكونت لوحدها؟
1: لا، دي في بقى مشكلة كبيرة قوي. المدد الزمنية المفترضة دي كلها عليها مشاكل ضخمة. وبعدين هم بيقولوا ان النواة دي عملت الشمس في حوالي 5 بليون سنة، والارض في 4.5 من 10 بليون سنة، وبعد المحيطات في 3.8 من 10 بليون سنة، وبعد نشأت الحياة من المحيطات وخدت ملايين السنين عشان توصل. معنى كده ان كان في موت وحياة وموت وحياة شغالة عشان نوصل احنا على قمة الخليقة. ده عكس فكر الله في الخليقة بالكامل.
0: طب دكتور ناجي، انا اسفه ان انا مضطريه اوقف الحوار ده لانه البرنامج بيخلص، لكن لينا عوده تاني طبعاً لنفس الحوار. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا يمكن ما خلصناش كل الفكره، لكن بنوعدكم ان هنكملها الحلقه الجايه، ومنتظرين اي سؤال خاص بحلقه النهارده واي نقد بنرحب بيه حوالين النظريات اللي اتكلمنا عنها النهارده. واستنونا الحلقه الجايه من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا رب اسمع. لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم
2: عم قاسم.
0: نعم نعم
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
8: نعم يا مروان.
7: لماذا ترفضون إنجيل برنابا؟ هناك 4 أناجيل قبله. ما الذي يدير لو كانوا 5؟
9: زيادة الخير خيرين.
10: وننهي هذا الجدل الطويل العقيم.
11: ليست هذه هي المشكلة، زيادة أو نقصان العدد.
7: فما هي؟
8: ما بذلك الكتاب من تعارض عما جاء بالإنجيل؟
10: نناقش الاختلافات وينتهي الأمر.
9: هناك أمور تستحق النظر في إنجيل برنابا.
11: هل قرأته يا حسام؟
9: سمعت عنه.
7: قرأت شزرات منه.
10: وأنا أيضا قرأت ما يؤيده وما يعارضه.
11: لو قرأتموه لوجدتم أنه لا يمكن أن يكون قد كتب بوحي إلهي.
9: لا أفهم ما تقصدين.
11: مليء بالخرافات والأكاذيب والتجديف، حاشا لله أن يوحي بها،
8: وحاشا لله أن يناقض نفسه.
7: هناك تناقضات بين الكتب المقدسة
10: واختلافات لها تبرير علمي وصل إليه الفقهاء.
8: ما بهذا الكتاب لا تبرير له.
11: مثلا يصور لقاء بين الله سبحانه والشيطان وجنده بشكل يسيء إلى الله وإلى كل مؤمن بالله بشكل مزر.
9: شكل مزر؟ كيف؟
11: في صفحات 54 و55 و64 و63 يقول الشياطين بوقاحة إن الله غير عادل وإن الشيطان هو العادل ويضحك في وجه الله ساخرا.
7: أستغفر الله العلي العظيم.
9: الشيطان وقح بطبعه
10: وقد يتخذ مواقف ضد الله.
8: نعم، لكن الكتب المقدسة تعالج ذلك بقداسة. يقول الكتاب المقدس عن الشياطين إنهم يؤمنون ويقشعرون من جلال الله وهكذا.
11: وغير ذلك، هناك الكثير في ذلك الكتاب يبعده عن أن يكون مقدسا أو موحى به من الله القدوس.
8: لهذا لا يمكن أن يكون كاتبه 5 كتاب الإنجيل.
7: هو فعلا يختلف عن الأناجيل 4 ويتعارض معهم.
10: في أي شيء يختلف؟
9: أشياء كثيرة.
11: أهمها في نظري موضوع صلب المسيح والثالوث والبشارة بمسيح آخر.
7: هل سنتناول هذه الخلافات بالبحث يا عم قاسم؟
8: إن شاء الله، لكنني أفضل أن ننحي هذا الكتاب جانبا الآن ونبدأ النظر في تلك الأمور بشكل دراسي أكثر منه دفاعي.
11: ندرس ونحلل لا نفند ونعترض.
10: وهو كذلك، هيا بنا.
8: نبدأ من البداية.
9: نريد موضوع الصلب هذا.
8: الصلب هو النهاية، النهاية والبداية.
7: نهاية وبداية، ما هذا؟
11: نهاية مرحلة في علاقة الله بالإنسان وبداية مرحلة في علاقة الله بالإنسان.
9: زدت العقدة تعقيدا.
7: لن نصل إلى حل بهذا الغموض.
10: دعونا نسمع. نسمع من البداية يا عم قاسم.
8: البداية الخطية والحكم، العصيان والعقاب.
9: هكذا تضعون كل شيء على شماعة الخطية.
7: لا تكفون عن الحديث عن الخطية، لا تتعبون.
10: فعلا لا ينتهي كلامكم عن الخطية.
11: لأنها لا تنتهي، لا تهمل، لا تتعب. هي أساس كل ما نالنا وينالنا من متاعب. هي أس المشاكل التي نواجهها.
9: تبالغين تبالغين.
7: قضمة من آدم وحواء تجلب كل هذه التعاسة للجنس البشري.
8: الموضوع ليس في القضمة بل في الخطية وراء القضمة.
9: الخطية تاني
11: وثالث ورابع يا حسام.
8: دعونا أولا نفهم ما هي الخطية.
10: الخطية هي الخطأ. هل هذا يحتاج إلى فهم؟
7: هي الشر، الجريمة.
9: لها تعاريف كثيرة وكلمات مرادفة عديدة، لكنها الشر، الخطأ.
11: يقال أخطأ الهدف، أخطأ الاتجاه، أخطأ الطريق.
8: ليست الشر الشنيع فقط، بل هي الانحراف عن الخير.
10: هذا طبيعي ومنطقي، الخطية انحراف عن الخير إلى الشر.
7: تحويل الإنسان ظهره للخير واتجاهه للشر، هذه هي الخطية، هذا مفهوم.
9: القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، الكذب، كل ذلك خطية.
11: ليس ذلك فقط.
9: ليس ذلك فقط، ماذا تقصدين؟
11: هذه خطايا ظاهرة صارخة، لكن هذا كله نتيجة.
9: نتيجة؟ نتيجة لماذا؟
11: لانحراف الإنسان عن الله.
9: ما هذا؟
8: هذا صحيح يا حسام، الله سبحانه هو الخير، القداسة، البر.
7: هذا حق.
10: الانحراف عن الخير شر، الانحراف عن القداسة نجاسة، الانحراف عن البر خطيئة. هذا ما تقصدان؟
11: هذا ما نقصده تماما.
9: هذه مبالغة.
8: الله روح، تعامله روحي، وعلاقتنا بالله علاقة روحية،
7: لا شك في ذلك.
11: والخطية قد لا تكون حسية ملموسة ظاهرة، إنما شهوة داخلية أو عصيانا أو فكرا داخل روح الإنسان، حتى لو لم يتحول الشعور إلى عمل ظاهر.
9: هذا كثير، تبالغين يا مريم.
11: السرقة خطية، إذا مد الإنسان يده وأخذ مال قريبه،
7: هذا طبيعي.
11: لكن الله يقول في شريعته الأولى التي أنزلها على موسى النبي: لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما لقريبك.
8: هذه خطية، شهوة بيت وممتلكات القريب خطية، حتى الفكر. يقول سليمان الحكيم: فكر الحماقة خطية.
10: فكر الحماقة خطية؟ الحماقة ليست هي الخطية، إنما فكر الحماقة. عجب،
9: تستعبون الأمر جدا.
11: هذا كلام الكتاب، كلام الله.
8: والمسيح ألم يقل: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها؟
7: فكلنا خطاط إذن.
10: لن ينجو أحد من السقوط في كل هذه الخطايا الداخلية والخارجية.
9: هذا شيء مخيف، صعب، ولا الأنبياء ينجون من السقوط.
11: لذلك صرخ داود النبي وقال لله: من الخطايا المستترة أبرئني.
8: وصلى قائلا: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: والخطيئة ليست ذلك فقط،
1: أكثر من ذلك.
2: لا يوجد أكثر من عمل الشر داخليا
3: بالفكر والقلب،
4: بل هناك أكثر.
2: ماذا أكثر؟
0: بالانحراف عن الخير.
3: تحدثنا عن الانحراف هذا،
4: تحدثنا عن الانحراف إلى الشر،
2: وهذا انحراف آخر.
1: نعم، يقول عم قاسم الانحراف عن الخير،
0: التقصير في عمل الخير. الله سبحانه كلي القداسة، كلي الصلاح، كلي الخير. من لا يعمل القداسة والصلاح والخير خاطئ.
4: لذلك يقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له.
2: هذا توسيع لمفهوم الخطيئة،
4: توضيح لا توسيع.
3: فمن لا يعطي الفقير المحتاج خاطئ،
1: ومن لا يعين ملهوفا خاطئ.
2: التصدق على الفقراء وإعانة المحتاجين حسنات واجبة،
0: لا طمعا في ثواب أو خوفا من عقاب، بل يجب أن تكون بدافع مقدس وصالح داخلي.
2: حتى في هذا، ومن يعرف ضمير الإنسان؟
4: الله تبارك وتعالى.
0: والاهتمام بالعالم المادي الزائل والانصراف عن الأمور الروحية الباقية خطية.
3: عم قاسم، هذا كثير جدا.
1: عم قاسم يريدنا أن نكون على مستوى عال من الخير.
2: ومن يقدر على ذلك؟
4: الله خلقنا على صورته، ويريدنا أن نكون قديسين مثله. وضع لنا معايير روحية خاصة، وله انتظارات فينا يجب أن نحققها ونصل إلى المستوى الروحي الذي يريدنا أن نحيا عليه.
3: يعني نعيش ولا نخطئ أبدا ولا خطية واحدة؟
1: خطية واحدة؟ لا، ليس إلى هذا الحد،
0: بل إلى هذا الحد يا سمر. الخطية الواحدة مثل ألف خطية.
1: غير ممكن يا عم قاسم.
2: القتل هل يستوي مع الكذب؟ غير معقول طبعا.
4: كل الخطايا خطايا، القتل خطية، الكذب خطية، الشهوة خطية، الحقد خطية، الحسد خطية، عدم الحياة على مستوى روحي مناسب خطية.

0: كلنا خطاه، لا يمكن أن لا يخطئ أحد.
1: يعني مهما صلينا وصمنا لكن أخطأنا بالفعل أو القول أو الفكر نكون خطاه.
2: ولو لم نخطئ لكن لم نفعل صلاحا نكون خطاه.
0: ولو فعلنا الصلاح قدر ما نستطيع لكن لم نحي على المستوى الذي يريده الله لنا نكون خطاه.
1: فنحن بهذا خطاة من قمة الرأس حتى أخمس القدم.
2: نقترف خطايا لا حصر لها، نحس بها أو لا نحس.
0: كلنا إذا خطاة.
3: نعم كلنا خطاة، الجميع زاغوا وفسدوا.
4: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
1: جئنا نبحث في الخطية فأغرقتنا فيها إلى رؤوسنا يا عم قاسم.
5: لم أغرق،
3: بل جميعنا غارقون.
2: يا ويلنا،
0: يا خراب بيوتنا.
5: انتظروا.
1: كيف ننتظر بعد ذلك؟
2: ماذا ننتظر؟
3: المرة القادمة.
5: شكرا لكم.
6: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها. ما هي الخطية؟ واذكر أمثلة لها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعال نطلبها منه.

تصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلال

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب.

0: بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول خروج 7:1: إن الله قال لموسى: أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. ويقول خروج 4:16: إن الله قال لموسى عن أخيه هارون: هو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فمن، وأنت تكون له إلها، فكيف يكون موسى إلها لفرعون ولهارون؟
2: كان يجب على المعترض أن يلاحظ الفرق بين الله وإله. جاء في كتاب الكليات إن اسم الإله يطلق على غيره تعالى إذا كان مضافا أو نكرة، وإذا أطلقت كلمة رب على غير الله أضيفت فيقال رب كذا. وأما بالألف واللام فهي مختصة بالله وحده، ويفهم هذا من قرائن الكلام. فإذا قيل رب المشركين كان المراد معبوداتهم الباطلة، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بخلاف ما إذا قيل رب المؤمنين فإنه يفسر بالإله الحقيقي المعبود. أما إذا قلنا الله والرب والغفور والرحمن والرحيم والقدير والخالق والمحيي فهي مختصة به تعالى، لا يجوز إطلاقها على غير الله. وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يطلق على موسى أنه الله أو الرب أو الغفور أو القدير أو الخالق، ولم يطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله العالمين، بل قال إنه إله فرعون، أي أن الله أقامه عصا تأديب لفرعون. فقول الله لموسى أجعلك إلها لفرعون خصص موسى لفرعون ليوقع عليه الضربات بأمر الله، فيقع الرعب في قلب فرعون من موسى. والقول ويكون هارون نبيك يعني يبلغ عنك كل ما تخبره به، كما أن قوله جعلتك إلها لفرعون هو تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة التشبيه أي جعلتك كإله لفرعون، فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوته، واستغاث بموسى كثيرا وقت الضربات العشر، وكان موسى يأمر فرعون ويزجره.
1: يقول خروج 7:11 و22 و8:7: إن سحرة فرعون عملوا معجزات مثل التي عملها هارون وموسى، فعملوا من العصي ثعابين، وحولوا الماء إلى دم، وجلبوا الضفادع. لقد قال موسى وهارون إن الله أرسلهما بالمعجزات، فماذا كان مصدر قوة السحرة؟
2: يقول الكتاب المقدس إن الشيطان يجري معجزات ليضلل البشر، فجاء في سفر الرؤيا 16:14 القول: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. ويقول خروج 7:11: فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عراف مصر أيضا بسحرهم كذلك. قد فعلوا ما فعلوه بسحرهم. قال البعض إن سحر العرافين المصريين كان خدعا وخفة يد، وقال آخرون إنهم فعلوا ما فعلوه بقوة الشياطين، وقد اعترفوا بعجزهم عن خلق الحياة. فعندما حاولوا أن يخرجوا من تراب الأرض بعوضا كما فعل موسى عجزوا، وقالوا لفرعون: هذه إصبع الله. وواضح أنه لم تكن لسحرة فرعون القوة الإلهية التي كانت لموسى وهارون. ولو كانت قوة فرعون مساوية لقوة موسى وهارون ما أطلق بني إسرائيل أحرارا. إن المعجزات الإلهية فوق طبيعية، أما فعل السحرة ففوق عادي. معجزات الله تقود إلى الحق، وفعل السحرة يقود إلى الخطأ. أجرى الله معجزاته على يد موسى لينقذ شعبا مستعبدا، ولكن السحرة فعلوا ما فعلوه ليبقى العبيد في عبوديتهم. معجزات الله دائما ناجحة، وفعل السحرة ينجح أحيانا. معجزات الله فوق معجزات السحرة. لقد جعل السحرة من العصي حيات، لكن عصا موسى ابتلعت عصيهم، وحول السحرة الماء دما، لكنهم عجزوا عن إعادة الماء إلى طبيعته الأولى كما فعل موسى. وأصعد السحرة الضفادع على أرض مصر، لكنهم عجزوا عن أن يصرفوها عنها، الأمر الذي فعله موسى.
1: ورد في الخروج 9:6: فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. ولكن ورد في الآية 20 و21: فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. فبينهما تناقض.
2: ليس المقصود أن جميع مواشي المصريين ماتت، فقد نجت من هذا الحكم مواشي المصريين الذين آمنوا بكلام الله كما ذكرته الآية 20. فإذا مات كل سكان المدينة ما عدا البعض، فلا يجوز أن نقول إن أول الكلام يناقض آخره، كما تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء. قد تكون كل للتكثير والمبالغة دون الإحاطة، فكلمة كل هنا تعني بعض. فإن المصريين الذين لم يبالوا بإنذارات الرب ماتت مواشيهم، أما الذين صدقوا قول الله وأدخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجت، فماتت مواشي المصريين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة. ومع أن هذه الضربة كانت سببا في خسارة المصريين ماديا، إلا أن الغاية منها كانت بركتهم الروحية، إذ أفهمتهم أن معبوداتهم باطلة.

0: يقول خروج 10:1 إن الرب قال لموسى عن فرعون: إني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لأصنع آياتي هذه بينهم. وهذه الفكرة واردة في الخروج 9:12 و11:10، ولكن الخروج 8:15 و32 و9:34 تقول إن فرعون هو الذي أغلظ قلبه.
1: القول إن الله أغلظ قلب فرعون معناه أن الله ترك فرعون ليختار الشر الذي يريده وليرفض الحق الذي لا يريده، ويسمح الله للإنسان بذلك لأنه أعطى الإنسان حرية الإرادة، ولأن الله سبحانه محبة ولا إكراه في المحبة. فعندما يرفض الشرير نعمة الله يسحب الله نعمته من الشرير، وعندما يرفض الإنسان الحق الواضح يكون قد أغلظ قلبه وقساه، والله يعلن دوما حقه الواضح للإنسان الشرير. والمؤسف أن هذا العمل الصالح من جانب الإله الصالح يغلظ قلب الشرير ويقسيه، ويكون القلب الشرير قد أغلظ نفسه، فالشمس التي تلين الشمع تيبس الطين.

0: جاء في خروج 11:3: الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. وهذه شهادة من موسى لنفسه، مع أن الأمثال 27:2 تقول: ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك.
1: عبارة سفر الخروج حقيقة تاريخية واضحة، لا تتحدث عن عظمة موسى الشخصية، بل عن عظمة المعجزات التي أجراها الله على يديه، الأمر الذي ترك أعظم الأثر على رجال فرعون، فأعطوا بني إسرائيل ذهبا وفضة. ثم أن موسى لم يمدح نفسه، بل هذه هي شهادة الوحي المقدس عنه. وقد سجل موسى عيوبه الشخصية، فالروح القدس هو الذي سجل المدح لموسى كما ألهمه أن يسجل نقائصه. أيها المستمع الكريم، سجل الله عيوبا لرجاله الأتقياء ليرينا أن غفرانه واسع، وأن رحمته عظيمة، وأن من يرجع إليه تائبا مهما كانت شروره يقبله ويغفر له. أما كل حسنة يفعلها المؤمن فالفضل فيها أولا وأخيرا يرجع إلى الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرع للشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الشافي. قال لوقا الطبيب عن المسيح عندما رأى الجموع إنه قبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إنجيل لوقا إصحاح 9 وعدد 11.

0: مين فينا مجربش مرة إنه يتعب؟ مين فينا يدعي إن المسيح الشافي العظيم إنه يريحه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بتعبي، بمرضي، وقبلهم خطيتي وبعدي عنك. جايلك يا رب تلمسني وترفع من علي ألمي. وإنت اللي قلت عن نفسك إنك الطبيب اللي جاي من أجل المرضى اللي زيي.
1: كنتم مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radioclv.org.
1: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. إحنا بنقول إن دي نبوة عن المسيح. بيقولوا إما إنها مش عن المسيح لأنها بتقول عبد عبد الله، أو إن المسيح مش إله. وأنا عايز أقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. أنا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالضبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح، هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع؟ في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي. في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد، الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله، لكنه أخذ صورة عبد. عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مقصور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك، بس المهم تعالى له بإيمان الرب.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس: وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وأنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع ناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرح جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خلتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني، وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصه بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانتي بتسمعي. في الحلقه دي عايزه اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينه كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفه، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. اتكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحه بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي. بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرع. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي، عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد، عبري عنها، لأنك تستهلي أنك تعبري عنها، تستهلي أنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تجبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك. عشان كده أنا بشجعك، أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك، وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مضلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن كل كده، بس أنا بقول إنه في كده.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا، لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم. ولو ما قعدتش مع نفسك، فلا هتكبر ولا تتعلم. ولو ما قعدتش مع الناس، فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع عامل مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
4: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك.